0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله

0: الدار في أمان.
1: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
3: شكرا جنود الوطن.
4: أنتوا درع الوطن.
5: شكرا عيالي.
6: نشكر حماة الوطن.
7: أنتوا أماننا.
8: العيون الساهرة.
2: شكرا جنود الوطن.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نهار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل. أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل النكد

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

أنا انتمي لك غلا من راسي إنساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسك، وانقالوا انت إماراتي.

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا فلوسنا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمر مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تقدر تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات FM تسمع وكأنك تعرف.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: تعبير كلماتكم بالجمال تفوح، نرحب بكم بحب وأمل وطموح على إمارات اف ام.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: مع دبي الإسلامي.
1: ليش؟
0: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
2: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
3: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بن حمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 02-34-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
4: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
5: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: اطلع على البحر في
0: لا أبغى أفكار جديدة.
1: إنزين ليش ما تتعامل

0: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.
1: هذا البرنامج برعاية
2: فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. بان هوم.

في الإمارات لا تختصر الحكاية في حدود وعلم. الإمارات شعور يشبه الطمأنينة، كأنك كل ما ضاقت بك الدنيا احتميت باسمها الإمارات.

الإمارات هي الأرض اللي إذا ذكرت وقف الكلام احتراما، واتسعت في القلب مساحة لا يملأها سواها الإمارات. هنا صنعت الأحلام من صبر، وشيد المجد على أكتاف الرجال. هنا وطن كلما مر عليه الزمن ازداد شموخا وازداد عزا. الإمارات مو بدولة تسابق المستقبل بس، الإمارات وطن يصنع للإنسان مكانة، ويزرع في قلب أبنائه يقينا عظيما أن من ينتمي لهذه الأرض لا ينحني إلا لله. صباحكم وطن بالعز اشتهر.

0: أحلى صبح كالعادة وياك دوم يكون غير
1: أحلى صبح عند الإشارة
0: عند الإشارة. ونصبح بالخير على عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، يطلعنا في هذا الصباح عن حركة السير والمرور والطرقات في العاصمة أبوظبي. عبد الرحمن، يسعد صباحك بالخير.
2: يسعد صباح الشمس، صباح جميل لك ولجميع مستمعين إذاعة إمارات FM، نتمنى لهم إن شاء الله يوم جميل يا رب.
0: آمين، ربي يصبحك
2: بخير. فيما يخص حركة السير، حاب أطمنك الحركة انسيابية باستثناء بعض الطرقات على مداخل الطرق الرئيسية كالعادة من جسر المقطع مصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع خليفة العربي بنفس الاتجاه، وجسر مدينة الخليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، على شارع مجمع السور باتجاه المصفح، ومن جسر ساس النخل باتجاه جسر المقطع على شارع الشيخ زايد بالاتجاهين. فيما يخص باقي الطرقات، الحركة انسيابية على شارع بنون بالاتجاهين، وشارع طلحة باتجاه الداخل، وشارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي أيضا انسيابية. هذا كل ما لدينا حتى الآن في ساعة الصباح الأولى من طرقات العاصمة أبوظبي.
0: شكرا لك، وإن شاء الله صباح موفق لك أخوي عبد الرحمن ولكل من يسمعنا. نقول لهم درب السلام.

0: في بوابة الشرق مول، العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضاعف فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 من يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. ومع التوزيع الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
3: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه.
4: ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة في ياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: حيها الصباح،
6: حيها الصباح،
7: ويا حي معتنا على إمارات أفهم.
8: جواب

ويا صباحكم الصباحي الورد التفاحي، يا صباحكم صباحين، يا صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، صباحا يطرد الفقر، صباحا يوفي الدين. حياكم الله مستمعينا، وياكم اليوم شمس السعدي، ومن الإخراج كوثر أحمد والسين جواب. لو كنت ضمن لجنة مقابلة عمل، أنت واحد من اللجنة، أوكي، شو الشيء اللي تدور عليه في المرشحين اللي تقابلهم؟ خلينا نقول لو أنت ضمن اللجنة، مو بأنت اللي رايح، بعدين تحت اليوم بعد شوية بنتكلم عن لو كنت أنت اللي رايح تقابل، لكن لو أنت في اللجنة، شو الشيء اللي عادة تدور عليه في المرشحين، أو تعتقد أن اللجنة المقابلة تبحث عن ماذا؟ عن شو تدور؟ شو الشيء اللي لو شافته فيك أو في الآخرين بتقول أيوة هذا معانا؟ في أفكار كثيرة على فكرة، مو بالإجابات اللي تكون محفوظة. يعني بصراحة اللي يسوي المقابلة، بقول لكم سر، اللي يسوي المقابلة ما يدور بس على الذكي اللي عنده شهادات أكثر، يدور على الشخص اللي يقدر يشتغل وياه براحة وثقة كل يوم. تعرفون فكرتوا في هالشيء؟ يدور على الشخص اللي راح يكون ضمن فريق العمل، سهل التعامل معه، مع الناس، مع فريقه، هذا هو اللي يدور عليه. وبالتالي إذا وجد هذا الشخص يعتبر، يعني يقولون خلاص حصلنا الكنز، حصلنا هذا الشخص. يعني خلال المقابلة بقولكم اللجنة عادة تركز على شو؟ 1 2 3 4 5، 5 أشياء أساسية تركز عليها لو كنت أنت اليوم في لجنة المقابلة. أول شيء، هل الشخص

يحل المشاكل بهدوء، ولا من النوع اللي رح يكبر؟ وهذا بيعرفونه من خلال حديثة عن تجاربه، فبيعرفون يقدرون يحكمون إذا كان هو من النوع اللي يحل المشاكل بهدوء، ولا كل موقف بسيط يسوي منه أزمة. هل شخصيته مريحة للفريق؟ لأن الشركات اليوم تفضل الشخص المتعاون، الشخص المحترم، حتى لو كانت خبرته أقل شوي، يكون عنده قابلية بعد أنه يتعلم ويتطور، وما يحس أنه يعرف كل شيء. الشخص اللي يدخل يقول أنا سويت وسويت وأنا أعرف وأنا أوكي وأنا المكرم الأول وأنا كرموني أول، ما موجود في السي في، هم بيشوفونه يقرونه. خلهم هم يسألوك، صدق أنت متكرم عندنا في مكتوب في السي في؟ أنت ما تقول، عشان أحيانا الشخص اللجنة تحس أن الشخص اللي مقدم على هالوظيفة مكتفي، حاسس أنه وصل لقمة التطور، فشو بيقدرون يعطونه وهو شو بيقدر يعطيهم؟ فهذه نقطة حساسة، يعني في خيط رفيع بين الثقة وبين أنك تكون تبين لهم أنك أنا خلاص توب، أنا أعرف كل شيء. فمهم جدا، لأنه إذا كان عنده قابلية بعد أنه يتعلم ويتطور، العلم ما ينتهي، التطور ما يوقف عند حد معين، وأنه شايفين أنهم يقدرون يثقون فيه من أسلوبه، من التزامه، من طريقة كلامه عن شغله القديم، دوامه القبلي، ترى انتبهوا هاي بعد وايد مهمة. والأهم، هل عنده سبب حقيقي يبقى هالوظيفة عشان يحب هو هالمجال، ولا أي شيء عادي؟ وانت بتشتغل عادي في اي مكان، تبغى عادي عادي في اي مكان، انا انت مو بالجوكر ولا يعني هو بس يدور على وظيفه وخلاص. المقابله مو باختبار حفظ ولا اجابات مثاليه، المقابله هي محاوله انهم، يعني انت اليوم كلجنه قاعد تشوف المرشحين، تقول يا ترى هالشخص بنرتاح نشتغل وياه كل يوم ولا لا. وبعد ما عرفتوا شو اللجنة تدور عليه، خلكم ويانا مستمعينا في سياق حلقتنا اليوم. بنتكلم في بصمة وكرت بعد إن شاء الله، بعد شوي، مو بالحين، بعد شوي، عن أنت إذا كنت أنت المرشح كيف تنجح في المقابلة وتفوز بالوظيفة بإذن الله. تريونا.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
2: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
4: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL هوم صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL هوم. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
6: يا سبارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة في ياس ووتر وورد. أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. احجزوا الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
7: أم صح صح؟ أهنيك،
8: هذا صباحك بيني.

يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، وبخبركم عن ياس في أبو ظبي. يعني بطاقة ياس السنوية تمنحكم خصم 25%، يعني دخول 4 مدن ترفيهية في جزيرة ياس طول العام، وخصومات على المطاعم، الفنادق، الحفلات والفعاليات. وأيضا يمكنكم الدفع شهريا على 12 شهر مع تابي بدون فوائد. العرض هذا مستمر لين 7 مايو اليوم. تقدرون تشوفون العرض من خلال الموقع yasisland.com في كل التفاصيل. حياكم الله مستمعينا، تقدرون تشاركونا في أي من مواضيعنا على 3666 عبر الرسائل النصية من داخل الدولة. صباح بالخير عليك فاطمة الزعابي، يسعد صباحك. تقول كنا نتكلم على لو كنت أنت فرد أو شخص من ضمن لجنة اختيار في المقابلات الوظيفية، شو الشيء اللي بتدور عليه في المرشحين اللي بتقول هذا هو اللي أنا أبغى؟ فاطمة الزعابي، فاطمة يسعد صباحك، تقول المقابلة مو باختبار محفوظ، المقابلة لحظة يبان فيها الإنسان الحقيقي حتى من أبسط التفاصيل. وتقول أنا يعني إذا كنت في اللجنة بدور على الشخص الواثق، وتضيف بعض الأشخاص شهاداتهم قوية لكن حضورهم ضعيف، وبعضهم يدخل المكان بثقة باحترام وصدق. ف ويبلي الشاي ولا القهوة؟ Thank you. بعضهم يدخل المكان بثقة وباحترام والصدق، فتحس أن الوظيفة هي اللي تحتاجه قبل لا يحتاجها هو. يا سلام عليك يا فاطمة، شكرا يا فاطمة. من وين تسمعينا؟ إمارات أف أم؟ من أي موقع؟ يلا خبريني، بخبرني مستمعين. انزين، ايضا مستمعينا بعد شوي بنروح بنتكلم، عندي لكم في ريبوت اليوم، بس بنروح الجرايد قبل، صح كوثر؟ اوكي، خلينا نروح نشوف ابرز عناوين الصحف ولا نعوده. هيا

وأبرز عناوين الاتحاد اليوم. أصنع في الإمارات، رئيس الدولة زار فعاليات النسخة الخامسة لمنصة أصنع في الإمارات، وسموه رؤية إماراتية طموحة لتمكين الصناعات الوطنية. أيضا محمد بن راشد، تمكين الكفاءات الوطنية والاستثمار في الإنسان أولوياتنا، وميزات تنافسية عالية للصناعات الإماراتية. رئيس الدولة ورئيس غانا، بناء شراكات تنموية تدعم تطلعات البلدين ومواصلة التعاون والعمل المشترك لاستثمار جميع الفرص وتوطيد العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية. خليني أقول لكم شوية أرقام توضح الصورة أكثر. 200 مليون درهم قيمة عقد من إتش للإمارات للكابلات، و37 مليار درهم قيمة اتفاقية شراكة بين تعزيز وألفا ظبي، و33 مليار دولار قيمة استثمارات أجنبية صناعية مباشرة في الإمارات. وسمو الشيخ محمد بن راشد أيضا زار أمس أصنع في الإمارات، وتعزيز دور القطاع الصناعي أولوية استراتيجية، وتهيئة بيئة محفزة للابتكار والاستثمار في صناعات المستقبل. مستمعينا، رؤية إماراتية طموحة لتمكين الصناعات الوطنية. وطبعا صحيفة الاتحاد بصورها الجميلة اليوم تحتفي بزيارة ولقاء سمو الشيخ محمد بن زايد وسمو الشيخ محمد بن راشد، التقيا أمس في ختام الزيارة. طبعا اليوم هو اليوم الختامي لمنصة أصنع في الإمارات. رئيس الدولة أيضا يصرح سموه توفير الفرص للكفاءات الإماراتية في المجال الحيوي، مجال الصناعة. ومحمد بن زايد أيضا يصرح مشاركات تبرز تطور القطاع الصناعي ومقوماته التنافسية. أما سمو الشيخ محمد بن راشد، وخلال زيارته للمعرض، لا ننتظر المستقبل بل نصنعه الآن. ومحمد بن راشد، الإمارات مركز صناعي عالمي متطور، هدفنا صناعة مستقبل أكثر تميزا واستدامة وميزات تنافسية عالية للصناعات الإماراتية. وسموه نثق في قدرة صناعاتنا على تحقيق قفزات نوعية جديدة. أيضا زار المعرض سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، وصرح سموه الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعزز التنافسية العالمية والاكتفاء الذاتي. سمو الشيخة لطيفة بنت محمد أيضا زارت الدورة الخامسة من المعرض أصنع في الإمارات، وصرحت سموها نموذج وطني ملهم يجمع الطموح والإبداع، والإمارات تؤسس لمنظومة تنموية متكاملة تستثمر في العقول والكفاءات. كتدود الأفعال، و صراحة في هذه النسخة الأضخم اللي أصنع في الإمارات لاقت إقبال كبير وفرص كبيرة جدا صراحة، يعني نجاح باهر لهذه النسخة من أصنع في الإمارات، دائما يعودون على نجاحات مميزة. صندوق الإمارات مستمعين للنمو أيضا يطلق برنامج رواد النمو، ويوقع اتفاقية لتعزيز المرونة الصناعية.

وفي جلسة في اصنع في الإمارات ضمن ورش العمل والندوات، سمو معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار في دولة الإمارات، الإمارات استقطبت 251 مشروع أجنبي صناعي ب 33 مليار درهم، و 22.6% حصة أمريكا من عدد مشاريع الاستثمار الصناعي المباشر في دولة الإمارات. ونأخذ الجولة أيضا على القائمين أيضا على هذا المعرض، السلطان الجابر: الإمارات ترسخ نموذجا صناعيا تنافسيا قائما على التمكين والشراكة. وأحمد الفلاسي: تمكين الشركات الصناعية من النمو والتوسع وتعزيز حضورها العالمي. وعبد الله بن طوق: التزام إماراتي ببناء شركات صناعية وطنية منافسة عالميا. ايضا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي دائما والاي اي، اذا ذكرت الامارات حضر الاي اي. صناعيون مشاركون في اصنع في الامارات للاتحاد اليوم: الذكاء الاصطناعي يقود تحولات القطاع الصناعي كافه في الامارات، وحلول متقدمه للتنبؤ بالاداء وتحسين جوده العمل والانتاج وتعزيز السلامه.

رئيس الدولة، أنتم علم يعتز فيكم حماكم، أنتم على سبع الإمارات حراس. سموه هنأ ونائبه منتسبي القوات المسلحة بالذكرى 50 لتوحيدها. واسمو الشيخ محمد بن راشد موجها رسالته لقواتنا المسلحة: فخورون بقواتنا ورئيسنا والإمارات. وسمو الشيخ منصور بن زايد: قواتنا المسلحة كانت ولا تزال درع الوطن وسنده.

0: والدفاع قواتنا المسلحة درع الوطن الحصين وتأهيل الكوادر الوطنية للتعامل مع التقنيات المتقدمة والسلام الخيار الأمثل لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. الخدمة الوطنية أسهمت في إعداد أجيال من أبناء الوطن. وضمن مبادرة صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة تخريج الدفعة الأولى من مشروع زهور الأمل في موريتانيا، 22 فتاة لاجئة في الدفعة الأولى حصلنا على شهادات مهنية معتمدة في مجال القبالة قابلات. المشروع يمكن النساء اللاجئات في المجال الصحي وأيضا يرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للأم والطفل داخل مجتمع اللجوء، وأكيد وعي بالسلوكيات الصحية والضارة، وبجمع التأهيل النظري والتدريبي العملي. هذا البرنامج مستمعينا يغطي مجالات التوليد والصحة الإنجابية والعلاجات الأولية والتثقيف الصحي. صراحة صورة البنات الخريجات في الجريدة جميلة وهم كلهم مبتسمين وسعداء ولابسين قبعات التخرج وعباءات التخرج. الله يحفظ النوم الإمارات يا رب. أيضا مستمعينا من أبرز عناويننا اليوم صحيفة الاتحاد عرس اصنع في الإمارات، ما شاء الله إنجازات وحراك وحياة وتطور وتقدم وعزم وهمة لا توصفها الكلمات صراحة. عبدالله بن زايد ومحمد بن عبد الرحمن شهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين ويترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة الإماراتية القطرية، ويصرح بهذا الخصوص الشيخ عبدالله بن زايد: نواصل بعزم وإرادة مسيرة العمل المشترك والتعاون البناء. إذن هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.
1: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطنية حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
2: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
3: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة، مساحات خضراء، سينما خارجية وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات، أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
4: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
5: يا سبارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. فياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
6: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

حياكم الله مستمعينا ويسعد صباحكم بالخير من جديد، مستمرين وياكم في مشوارنا الصباحي. أحلى صباح من عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، نصبح عليكم وين ما يوصلكم أثير السعادة إمارات FM. بخبركم مستمعينا عن بان هوم. طبعا إذا تفكر أنك تجدد ديكورات البيت، الحين الوقت المثالي مع تنزيلات بان هوم الكبرى وأكبر تحطيم للأسعار من 50% ل90% على أرقى التشكيلات. تقدرون تزورون فروعهم بان هوم في الزاهية، البرشة والمارينا، أو تتسوقون من خلال موقعهم الإلكتروني banhomestores.com. لحظة بس اكتب. إذن مستمعين، أول الصبح تكلمنا عن إذا كنت أنت عضو في لجنة مقابلة مرشحين لوظيفة معينة، أنت كعضو في هذه اللجنة شو الشيء اللي تدور عليه في المرشح، ويوم تشوف هالشيء فيه تقول أيوة هذا ويانا، هذا اللي نبغاه، الثقة بالنفس. قالت فاطمة تقولون تواصلون معنا على 3666 من داخل 3666 هي من داخل الإمارات، حياكم. الثقة بالنفس عموما، السر اللي كان في الموضوع كان إنهم يدورون على الشخص مو بالأذكى ولا الأكثر شهادات ولا الأكثر خبرة، يعني هاي كلها مطلوبة، بس الأهم يدورون على الشخص يقدرون يشتغلون يداومون معاه كل يوم، شخص تقدر تتفاهم معاه تتعامل معاه، يتقبل الآراء الأخرى، يتقبل التوجيهات، يعني هذه كلها أمور مهمة. أن لو عندك كل الثقة في النفس وشهادات وخبرة، لك ما تعرف تتعامل مع أحد، ما راح يكون في نتيجة لثمرة لهذه الشهادات والخبرات. فواحدة من الأشياء الأساسية كانت اليوم بحسب علماء النفس كانت يقولون أنهم يدورون على المرشح اللي يقدر يشتغل وياه.

براحة وثقة كل يوم. انزين نروح وياكم لريبوت واللي خاف لا يسمع الفقرة هذه، أنا وايد أحبها. اليوم في ريبوت بعد شوي بكلمكم عن الجزيرة المهجورة وآخر الشعوب البدائية على كوكب الأرض، آخر الشعوب من آلاف السنين ولليوم وهم يرفضون أي تطور وتقدم، هم شعوب بدائية جدا جدا. تبغون تعرفون سالفتهم؟ يلا بعد لحظات في ريبوت.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من أفضل
3: قضية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك بالمتى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
1: وابتعد عنا.
2: هذا الكيان.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
7: يا سبارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. فياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجز الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
8: ما صبحوا عليك اليوم؟

Reboot. اللي يحبون القصص والمغامرات تعالوا اسمعوا اليوم شو سالفتي في روبوت. تخيلوا وياي يعني نحن اليوم في سنة 2026 في عالم يعني كله AI، أقمار صناعية، ذكاء اصطناعي، تليفونات فيها تسوي كل شيء، ويمكن سيارات ذاتية القيادة. تخيل كل الأمور التكنولوجية، لكن في شعب يعيش وكأن الزمن توقف قبل آلاف السنين. شعب لا يعرف انترنت ولا يعرف شو سيارات، ويمكن ما يعرف أصلا أن في عالم كامل يعيش خارج جزيرته. أكلمكم عن واحدة من أكثر الأماكن غموض ورعب أحيانا وإثارة أحيانا ثانية على وجه الأرض. الله سلمكم، هذه الجزيرة اسمها نورث سنتينل. هذه الجزيرة موجودة في وسط المحيط الهادي بالقرب من جزر أنديمان التابعة للهند. الجزيرة تقدرون تسوون سيرش عليها، اسمها نورث سنتينل. من الجزيرة من السماء كأنها جنة استوائية ساحرة، أشجار وغابات وشلالات وينابيع، لكنها في الحقيقة من أخطر المناطق المحظورة في العالم، لدرجة أن البحرية الهندية تمنع أي شخص من الاقتراب من الجزيرة، وأي محاولة للوصول للجزيرة يمكن تنتهي بوابل من السهام. سكان الجزيرة ويعيشون في هذه الجزيرة في عزلة شبه كاملة من يعني عن البشر كلهم من آلاف السنين، والعلماء يعتقدون أنهم من أقدم السلالات البشرية الباقية على الأرض. لا كهرباء، لا مستشفيات، لا مدارس، لا تكنولوجيا، حتى ملابس مخيطة ما في، فقط غابات كثيفة وصيد أسماك وأقواس وسهام، وحياة تشبه حياة الإنسان الأول. الغريب أن عددهم لين اليوم غير معروف بدقة، يقدرون يحصون عدد

0: عليهم سكان هذه الجزيرة، لأن ما حد يقدر أصلا يقترب من هذه الجزيرة. سؤال المسألة اليوم، ليش العالم يتركهم بروحهم؟ يعني أوكي هم ما يبون، هم على فكرة كان في حالات مغامرين حبوا يوصلون للجزيرة هذه ولكن انتهى بهم الحال رميا بالسهام. ذكر حتى يوم كان في تسنامي فبعثوا هليكوبترات عشان يطمئنوا على سكان الجزيرة، قامت طلعوا لهم من خلف الأشجار بسهام وتموا يضربون، يحاولون يضربون على طيارة الهليكوبتر بهذه السهام، يرفضون تماما وجود أي غريب بينهم. زين، ليش عزلناهم؟ يعني ليش عزلهم هو شيء إيجابي؟ بخبركم الحين، لأن الخوف مو منهم، الخوف منا نحن عليهم. بقولكم ليش، لأنهم معزولين في جزيرتهم من آلاف السنين عايشين بروحهم ما احتكوا بالبشر، فبالتالي ما عندهم جهاز مناعي يقدر يقاوم الأمراض البسيطة. يعني إحنا اليوم نتخالط فعندنا فيروسات والجسم يحاربها ويكون مناعة. تخيلهم بس معاشرين بعضهم البعض بس ما يعرفون حد ثاني من برا، نفس البيئة نفس المكان نفس الغذاء، فبالتالي مناعتهم ما تعرف الفيروسات حتى لو كانت بسيطة اللي عندنا نحن. بالتالي يعني مثلا فيروس الانفلونزا، نزلات البرد، بالنسبة لنا نحن مرض عادي، يعني باخذ اجازة برتاح في البيت، لكن بالنسبة لهم ممكن بأبسط فيروس انفلونزا يقضي على حياتهم وينتشر ما بينهم كلهم. وهالشيء ترى صار فعلا، يعني هاي الحادثة تعتبر شوية مأساوية. أيام الاستعمار البريطاني سنة 1880 دخل أحد الضباط البريطانيين الجزيرة بالقوة، وقام وخطف رجل وامرأة ومجموعة أطفال، هو خذهم بهدف أنه يدرس حالتهم وجهازهم المناعي وكيف هذول عايشين كل هالسنين بروحهم. لكن بعد أيام، طبعا لأن هذول الناس مو متعودين يخالطون إحنا فيروساتنا وميكروباتنا اللي تمشي ويانا، فأصيب الرجل والمرأة بأمراض غريبة وماتوا بسرعة، فجسمهم ما تحمل هذه الأمراض أصلا. فقاموا شو سووا، ردوا الأطفال اللي كانوا ماخذينهم رجعوهم للجزيرة، بس بعدها ظهرت عليهم الأعراض، واعتقد العلماء أن الأطفال هذول أيضا كانوا انتقل لهم الفيروس اللي نعده فيه الرجل والمرأة الأب والأم، ونشروا الموت في الجزيرة. يقولون هذا يمكن أحد الأسباب اللي الجزيرة لليوم ترفض الاختلاط، نفس الشعب ما لا يرفض الاختلاط. يقولون هاي الحادثة هي السبب وراء عداء القبيلة العنيف لأي شخص غريب لين يومكم هذا. تخيلوا الصدمة بالنسبة لهم، يعني ناس غربة ظهروا فجأة خطفوا أهلهم ورجعوا لهم بالأمراض والموت. ورغم كل هذا دائما يحاول، يعني لو بتسوون سيرش في الانترنت بتشوفون بعض العلماء نجحوا، النساء هم تقبلوا العلماء النساء شوية تساهلوا معاهم، هم علماء كانت فريق بحثي من الهند كانت تحاول لسنوات طويلة أنها تبني تواصل سلمي مع أهل الجزيرة عشان تقربون منهم. تخيلوا شو اللي كان يخليهم يحسوا أنتوا جئنا بسلام، ما يبون فلوس، ما يبون ذهب، ما يبون مجوهرات، ما يبون إلا الناريل جوز الهند يعني. فكانوا يسبحون العلماء، يوصلون لحد معين بينهم وبين الشاطئ وهم في الماي ويطرشوا لهم جوز الهند، فكانوا يقبلون جوز الهند، أي شيء ثاني كانوا يردون لهم ويضربوهم بالسهام. السبب أن جوز الهند ما ينمو بشكل طبيعي في الجزيرة، فكانت البعثات هي اللي تلقي الثمار في البحر أو على الشاطئ، وأحيانا كان السكان يقتربون ولكن بحذر شديد عشان يأخذون هذه النريلة هذه جوز الهند. في التسعينات شو صار؟ في التسعينات صارت لحظة نادرة جدا لما اقترب بعض أفراد القبيلة وأخذوا جوزة الهند هذه من يد الباحث أو الباحثة مباشرة. لكن حتى وقتنا اليوم الأسهم جاهزة في أي لحظة، تقدرون تسوون سيرش عنها. أغرب بعد المواقف اللي صارت، يمكن قلت لكم في تسنامي 2004 أرسلت الهند مروحية عشان تطمئن على سلامتهم، تتأكد أنهم للحين أحياء وبخير، ما صابهم شيء ولا شو استوى معاهم من التسنامي. قام خرج عليهم رجال القبيلة ووجهوا سهامهم مباشرة نحو الطائرة، ونحن بخير، نحن بخير، بس فكونا أنتوا، بعدوا عنا، ما يخصكم فينا. اليوم تعتبر جزيرة نورث سنتينيل واحدة من آخر الأماكن اللي ما زالت ترفض الحضارة الحديثة بالكامل، وفي وقت العالم كله يحاول أن يتواصل مع بعضه أكثر وأكثر، في بشر على الأرض قرروا من آلاف السنين أنهم يعيشوا بروحهم ولا يبون أي شيء من هذا العالم. أدعوكم اليوم سوون سيرش وتشوفون بعض الفيديوهات والقصص اللي يرويها العلماء عن هذه الجزيرة.
1: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات،
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي، ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
4: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
5: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود، كل الجند في امره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا، مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه، هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود، لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه، ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه، وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه، حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، إذا ثارت براكينة غدوا نارا لبركان.
6: يا سبارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات، تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

0: هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى. أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك.
1: مجتمعنا
0: مجتمعنا.

مستمعينا، يواصل معرض اصنع في الامارات 2026 فعاليات اليوم في مركز ادنك في ابوظبي. طبعا اليوم ختام واحدة من اضخم النسخ اللي شهدها الحدث منذ انطلاقه في اللي بدا من 4 مايو ولغاية اليوم الختامي. طبعا وسط حضور واسع شفناه من الشركات الصناعية والتكنولوجية والمستثمرين من داخل الدولة ومن خارج الدولة. المعرض اصنعها في الإمارات هالعام ما عاد مجرد حدث صناعي تقليدي، إنما تحول إلى منصة ضخمة تكشف كيف تسعى الإمارات لبناء اقتصاد صناعي ذكي يعتمد على التكنولوجيا والابتكار والذكاء الصناعي. يشارك في المعرض أو شارك في المعرض في هذه النسخة 1245 جهة عارضة، 1245 جهة عارضة ضمن مساحة ضخمة توصل 88 ألف متر مربع، مع توقعات طبعا كانت باستقبال أكثر من 120 ألف زائر طوال أيام الحدث. اليوم هو اليوم الختامي، باتشر نعرف كم وصلوا الزوار في هذا الحدث. داخل القاعات مستمعينا يعيش زوار تجربة تشبه الروبوتات الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والمركبات الذكية والطائرات بدون طيار، إضافة لمشاريع متقدمة في مجالات الطاقة والصناعات الدوائية والغذائية والأمن السيبراني أيضا. وفي كان طبعا جلسات في المعرض ركزت على مستقبل الصناعة الرقمية وتطوير سلاسل الإمداد ودور التكنولوجيا في رفع كفاءة الإنتاج، هذا كله إلى جانب أيضا استعراض برامج الدعم الحكومي للمشاريع الصناعية والشركات الوطنية والناشئة. طبعا هذا ضمن توجه الدولة نحو توطين الصناعات المتقدمة وتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي عالميا. شهد الحدث حضور رسمي، يمكن كلنا شفناه في السوشيال ميديا وفي الصحف، دائما كان يعني كأنه منارة يتوجه لها كل القادة وصناع القرار والصناعيين، وشهد طبعا الحضور الواسع، وهذا الشيء يعكس الاهتمام الكبير اللي توليه الإمارات للقطاع الصناعي باعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة بإذن الله. اللافت هالعام مو بس حجم المعرض، ولكن أيضا تنوع الصناعات المشاركة في المعرض، من الصناعات الدفاعية والطيران والطاقة إلى الصناعات التراثية والحرف الإماراتية، في صورة تعكس مزيج خليط من الهوية الوطنية والتكنولوجيا الحديثة. واليوم مع إسدال، يمكن في نهاية هذا اليوم إسدال الستار على فعاليات المعرض، راح تبدأ الرسالة واضحة: الإمارات لا تكتفي بالاستيراد أو باستيراد التكنولوجيا، الإمارات تتحرك بخطى واثقة نحو تصنيعها.

في بوابة الشرق مول، العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 من يونيو 2026؟ تطبق شروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم. في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار. عيش أقصى درجات الإثارة في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، موطن أسرع انطلاقة في العالم. انطلق من 0 إلى 240 كيلومترا في الساعة خلال 4.9 ثواني فقط مع فورميلا روسا الحاصل على لقب جينيس للأرقام القياسية كأسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. إنها تحفة هندسية حقيقية تعيد تعريف حدود السرعة بتسارع لم تختبره من قبل. هل أنت مستعد للتحدي؟ احجز تذاكرك الآن عبر

0: www.ferrariworldyasisland.com.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
2: يا سبارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: أحلى صباح على تيك توك لايف، هناك بتلقانا شير هوانا. أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك.
4: مستمعينا، نحن تشرفنا هالأسبوع بأن نخصص فقرة نحتفي فيها باليوبيل الذهبي لذكرى اتحاد قواتنا المسلحة، هذا الحصن الحصين. اليوم بنتكلم عن الخدمة الوطنية، ومن منذ إطلاق برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية في دولة الإمارات واللي بدأ في 2014، ما صارت الخدمة الوطنية مجرد مرحلة تدريب عسكرية، لكنها صارت مدرسة وطنية متكاملة تسهم دائما في بناء جيل من الرجال يحملون قيم الانضباط والمسؤولية والانتماء للوطن. واليوم بكل فخر يشكل مجندي الخدمة الوطنية والاحتياط قوة وطنية جاهزة تدعم أمن واستقرار الدولة، وعبر برامج تدريب وتأهيل متقدمة تواكب متطلبات المستقبل سواء في المجالات العسكرية أو التقنية أو حتى الأمنية واللوجستية. خلال السنوات الماضية شارك المجندين في عدد من التمارين الوطنية الكبرى، يمكن شفتوا أبرزها في تمرين حماة الوطن واللي عكس مستوى الجاهزية والكفاءة العالية اللي وصل لها أبناء الإمارات في مختلف الظروف والتحديات. أيضا توسعت برامج التدريب عشان تشمل مجالات حديثة مثل الأمن السيبراني والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، كلها ضمن مبادرات تهدف لإعداد شباب قادر أن يحمي بلاده ويساهم في مسيرته التنموية. تؤكد هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أن الهدف ما يقتصر بس على إعداد كوادر مدربة، ولكن على ترسيخ قيمة الولاء والانتماء وتعزيز روح المسؤولية الوطنية عند الشباب الإماراتي. وهذا اللي شفناه بالفعل، هذا الوعي، هذا الالتزام والانضباط، كله فعلا مصنع الرجال، مصنع الرجال. واليوم ومع كل دفعة جديدة من المجندين تواصل الإمارات الاستثمار في أبنائها، مؤمنة بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية، وأن الوطن يبدأ دائما ويعلو بوعي أبنائه واستعدادهم الدائم لخدمته والدفاع عنه. وهكذا أصبحت الخدمة الوطنية أكثر من واجب، هي رسالة فخر وتجربة تصنع رجال يحملون اسم الإمارات بكل اعتزاز أينما كانوا.
1: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري.

من جديد مستمعينا نصبح عليكم بالخير. صباح وطن لا مثيل له في الدنيا كلها، صباحكم إماراتي، صباحكم مستمعينا حب وانتماء وولاء. الإمارات ما تختصر الحكاية في حدود وعلم، الإمارات شعور يشبه الاطمئنان والطمأنينة، كأنك كل ما ضاقت بك الدنيا احتميت باسمها الإمارات. هي الأرض اللي إذا ذكرت وقف الكلام احتراما، واتسعت في القلوب مساحة لا يملأها سوى الإمارات. هنا صنعت الأحلام من الصبر، وشيد المجد على أكتاف الرجال. هنا وطن كلما مر عليه الزمن ازداد شموخا وازداد عزا. الإمارات مو بدولة قاعدة تسابق المستقبل وبس، الإمارات وطن يصنع للإنسان مكانته ويزرع في قلب عياله يقين لا يتزعزع أن من ينتمي لهذه الأرض لا ينحني إلا لله. صباحكم وطن بالعزم والعز اشتهر، صباحكم إماراتي.

مستمعينا، وقبل ما ننتقل لفقرتنا اليوم، خلوني أذكركم بالدار العقارية في جزيرة ياس، وشعار يختصر كل شيء: عش في عالم من الدهشة، حدائق مخصصة للاسترخاء، سينما خارجية، ومسبح انفينيتي كجزء من بيتك، شقق من استديو لثلاث غرف نوم. واليوم تقدرون تسجلون من خلال الموقع الدار.com/yasparkplace.

مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست

0: مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل، كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
1: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات. 3-2-1-Q.
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة،
3: بل نتيجة رؤية قيادة
4: وتخطيط حكيم
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد،
4: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها،
4: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
4: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي،
9: ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد،
4: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
4: لا تشلون هم.
9: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
12: يا سبارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
13: حيها الصباح،
14: حيها الصباح،
15: ويا حي معتنا على إمارات.
16: ظرف أبيض،
17: في ظرف أبيض اليوم أخذت لكم نص من للكاتب أدهم الشرقاوي، يقول الله سبحانه وتعالى يحميك بطرق أنت ما تفهمها أحيانا، يمكن يحرق لك سفن لأن ما يباك تبحر في بحر ما تقدر أنت على موجه، ويمكن يسكر بويهك دروب لأنه يدري أن نهايتها بتتعبك، ويمكن تضيع منك فرص كنت تباها وتتمناها، لأن الله يعطيك اللي ينفعك مو باللي دوم أنت خاطرك فيه. يمكن تنصدم، لكن بعض الصدمات تصحي الإنسان من غفلته، يمكن تنكسر عشان ترد أقرب لربك وتعرف أن الأنس بالله هو العوض، العوض عن كل شيء. ترى مو كل وجع عقوبة، أحيانا رب العالمين يحميك بس بطريقة أنت ما تفهمها في نفس اللحظة. لكل الصابرين، لكل الراضيين، اليوم ختمنا وياكم مشوارنا الصباحي. اليوم كأنه كان عرس اصنع في الإمارات، هذا الحدث الرائع اللي نعتز فيه ونفتخر فيه في الإمارات، وأيضا نحتفي باليوبيل الذهبي 50 عام مرت على ذكرى اتحاد قواتنا المسلحة في دولة الإمارات. نشوفكم باكر مستمعينا على خير بإذن الله. اسمحوا لي أنا أجلت موضوع المقابلات وسر القبول فيها في الحلقة القادمة بإذن الله. شكرا على تفاعلكم واللي قدروا يتواصلوا معنا على المسجات الرسائل النصية، شكرا لكم. شوفكم باكر على خير، كنا وياكم في أحلى صباح. هذه شمس السعدي، ومن الإخراج كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح فمان الله.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
3: أحرار زايد كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: عيد النظر.
1: سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي: كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه: هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يقوم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: بطولة كأس رئيس الدولة، قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
1: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
2: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: مهما طال دربك ولا قصر، إمارات أف أم تفهمك بالمختصر.
1: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات أف أم. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليل.

0: خليفة أبو ظبي.
1: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات اف ام.
3: هذا البرنامج برعاية
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

الأغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها على البال، مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا مكثرة في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات اف ام، تسمع تسمع وكأنك ترى. الساعة الآن 11 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن.

0: عادي ادخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: واسمعها إمارات إف إم.
1: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم،
3: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة منحزلة.
2: قضية أن تضع نفسك
3: ماذا رأيك تريد أن نتبعها؟ علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم خلينا نمشي، قم.
4: يلا يلا قوم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
3: انتم
1: المال. مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
3: انتم
1: وابتعد عنا.
3: هذا القيام.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت اشك. لما سمعته وتأكدت بنفسك على سبب كذي، أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية
3: 3-2-1-Q.
4: في دولتنا
5: الاستقرار ما كان صدفة،
4: بل نتيجة رؤية قيادة،
5: تخطيط حكيم،
4: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
6: ونحن عيال زايد،
7: أرضنا تسكن فينا
8: قبل ما نسكن فيها،
9: وقيادتنا الرشيدة
10: ما غفلت عينا عن أهلها
9: وقلبها مع كل واحد فينا.
4: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
11: والمقيم يلي لقي فيها داره.
12: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
13: أرض أمان لكل من عاش عليها.
14: يجمعنا حب الوطن
15: وروح الوحدة
14: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
16: ودولتنا مثل اليبن
4: ما ينكشف فيها ظهر حد،
17: لأن اليبن الحاضر
18: ما ترك المستقبل للصدفة.
19: الإمارات مستعدة.
20: The UAE is ready.
21: ونحن بخير
22: لتشلون هم.
23: الإمارات

0: يلدها غليظ ولحمته مرة.
1: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمر المكافأة الكبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

من الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: مركز الاتحاد للأخبار، أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. قال معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار إن دولة الإمارات استقطبت بين عامي 2015 و2024 نحو 251 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة بإجمالي التزامات الرأسمالية بلغت نحو 33 مليار دولار، أسهمت في توفير أكثر من 38 ألف فرصة عمل، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في المقومات الصناعية للدولة. أعلنت شركة روكس من خلال فعاليات منتدى إصنع في الإمارات 2026 إبرام اتفاقية استراتيجية مع مجموعة كيزات مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي لإنشاء أول مركز للتصنيع المتقدم المعتمد على الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك دعما لطموحات دولة الإمارات في التحول إلى مركز عالمي للتصنيع الذكي والتصدير. أعلنت مجموعة إيدج من خلال شركتها المتخصصة في أنظمة الأسلحة الذكية هالكن عن ترسية عقد بقيمة 200 مليون درهم على شركة الإمارات للكابلات والربط البيني في أبوظبي والمتخصصة في تصميم وإنتاج حلول الكابلات وأنظمة التوصيلات، وذلك لتصنيع وتوريد تجميعات كابلات متقدمة.

0: كشف برايان بيان المدير العام لشركة روكس موتور عن إنشاء مركز تصنيع متقدم قائم على الذكاء الاصطناعي في أبوظبي بطاقة إنتاجية تتجاوز 300 ألف مركبة سنوياً بحلول عام 2030 لخدمة الأسواق العالمية انطلاقاً من الإمارة. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني، حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
2: اليوم نشيت قبل المنبه.
3: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
4: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
3: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
4: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
3: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
4: أها، يعني ما بنخلص.
3: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
5: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
6: هذا البرنامج برعاية
7: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.
8: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام.
1: أحرار زايد كلمات راشد أحمد خميس الرميتي ألحان الدكتورة نورة المرزوقي غناء حمد العامري.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي بيانكا أودوميغو أوجوكو بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، وبحث خلال اتصال هاتفي علاقات الصداقة وأوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين. أعرب معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين للتصريحات والادعاءات الإيرانية العدائية والاستفزازية تجاه دولة الإمارات، وأكد أنها تمثل تصعيدا خطيرا ونهجا عدوانيا مرفوضا وانتهاكا صارخا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية. شنت إسرائيل غارة على الضاحية الجنوبية في بيروت مساء أمس للمرة الأولى منذ قرابة شهر، ما أسفر عن قتل قيادي في حزب الله بحسب مصادر لبنانية. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران سريعا في وقت يسعى فيه للتوصل إلى اتفاق ينهي حالة الجمود في شأن مضيق هرمز وبرنامج طهران النووي. حذرت وزارة الخارجية الروسية البعثات الدبلوماسية في كييف بضرورة إجلاء موظفيها سريعا، مؤكدة أن موسكو سترد عسكريا إذا حاولت أوكرانيا تعطيل احتفالات يوم النصر في 9 مايو. فشل مفاوضو البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي في التوصل إلى اتفاق نهائي خلال جولة مفاوضات مكثفة عقدت أمس لاستكمال الترتيبات الأوروبية الخاصة باتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وسط مخاوف متزايدة من رد أمريكي وتصعيد جديد في ملف الرسوم الجمركية.

0: تركيا. الخبر الأخير، فتحت مراكز الاقتراع في بريطانيا أبوابها اليوم ليدلي الناخبون بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للمجالس المحلية والإقليمية، والتي تعد اختبارا صعبا أمام رئيس الوزراء كير ستارمر في نصف فترة ولايته. نهاية الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
2: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى، هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 من يونيو 2026؟ تطبق شروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

بلاد الخير. كلمات سلطان المجلي. الحان محمد بودلة. غناء أحمد اللوغاني.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
2: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.8.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة نيكوس خريستو دوليتس رئيس جمهورية قبرص الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، وبحث خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون. كما تطرق الجانبان إلى رئاسة قبرص الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي وأهمية دورها في دعم علاقات الشراكة الإماراتية الأوروبية. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وبحث الجانبان العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس: أثناء زيارتي لمعرض أصنع في الإمارات التقيت بأخي ورفيق مسيرتي وقائدي رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، وأضاف سموه: واستمعت لشباب الإمارات وشاهدت آلاف السلع والبضائع من إنتاج مصانع الإمارات ورأيت مستقبل التصنيع في دولة الإمارات، فخورون بالإمارات. إنسانيا وصلت إلى مطار العريش الدولي طائرة مساعدات إماراتية جديدة هي الأخيرة ضمن جسر حميد الجوي، محملة ب100 طن من المساعدات الغذائية وأكثر من 3200 طن

0: طرد غذائي ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم الإنسانية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوزع الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
2: هذا البرنامج برعاية
0: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
3: عادي أدخل؟
4: حياك، هلا والله.
3: غداكم جاهز؟
4: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
5: برنامج الفريج،
6: السوالف ما تخلص في الفريج.
7: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
6: كل يوم عنا موضوع جديد،
7: كلها في الفريج.
3: كل يوم لنا سالفة في هالفريج.
6: الفريج من اسمه يا زينة ويا زيسو.

يا مرحبا ويا هلا ويا مسهلا بكل من يسمعنا عبر أثير المحبة، أثير التواصل، أثير إمارات اف ام، هنا من إمارة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. نبعث لكم أجمل وأرقى تحية معطرة بورد الكون وزهورة ومبخرة بأجمل رياح البخور والعود لكل من يسمعنا في برنامج الفريد الفريج الفريج، اليوم بقيادة المايسترو المبدع دائما وأبدا خالد الشامسي، ومن إعداد الزميلة المتألقة دائما وأبدا بدور المرزوقي، ومن تقديمنا أخوكم منصور الغساني، ونبتدي رحلة جميلة في هذا البرنامج اللي بيمتد من الساعة 3 لين 4:30. كونوا عسل.

أنا رديت لعيونك أنا رديت ولتحنيت مثل ما يحن حمام

الله اي والله انا رديت ولك حنيت مثل ما يحن حمام البيت. يا سلام. تعرف يا خالد ان هذه الاغاني خالده وزرعت فينا ذكريات جميله في هذاك الزمن الرائع والجميل وما زالت تعطينا روح جميله، لكن لها من الذكريات ايضا اللي هي مثل ما تقول ما دام انها ابو خالد الله يرحمه عبد الكريم عبد القادر فناننا الجميل كان يلقب بالصوت الجريح، فكثير من الناس اللي كانت تتأثر ولها ذكريات جميلة ورائعة، حد بحزن حد بفرح حد بلحظات جميلة من الحب ولحظات رائعة من طبعا اللي هي المواقف الجميلة اللي تجمعنا مع كل أغنية من أغاني. اليوم موضوعنا اليوم عن الوعي في التربية، هل هو مبالغ فيه أم أن الوعي له طريقة في تربية الأبناء، تربية الجيل، تربية طبعا كل واحد وأسرته في مجتمعه، في طريقة عاداته وتقاليده في البيت، كل واحد له أسلوبه، لكن في ناس تبالغ في تربية الأبناء أو تبالغ في طريقة التربية من ناحية، ويقول بعض الناس أنه في دلع زائد وهو في أكثر شيء حرص، وفي بعض الناس يقول لك لا أنا خاف أنا أخلي ولدي يسوي بالطريقة هذه لأن ما أبغي يطلع بالطريقة هذه. فكل واحد له طريقته في تربية الأبناء، والتربية الحديثة فيها وعي وفيها مبالغة وفيها حرص، لكن كل جيل تظهر طريقة جديدة لتربية الأبناء وطريقة خاصة بهذا الجيل، وجيل عن جيل يفرق. حتى أحيانا نحن قبل يمكن كنا نمر في طبعا طريقة معينة في التربية وأسلوب معين في التربية بناء على الفترة الزمنية اللي كنا عايشينها، لكن اليوم لها ألف طريقة وطريقة مغايرة عن هذاك الزمن، فأنت ما تقدر تربط الجيل القديم بالجيل الحديث. اليوم ولدك ما تقدر تقول له أي كلمة، اليوم ولدك لازم تفهمه ولازم تعلمه لازم توعيه، لازم في نفس الوقت تخليه يحافظ أيضا على عاداته وتقاليده وهويته الوطنية وحرصه الدائم على أنه يكون متواجد ما بين الأسرة والكبار. ليش اليوم نحن في عام الأسرة وخصصت الدولة بالتوجيهات السامية من القيادة الرشيدة أن هالسنة يكون عام للأسرة، عام لازم الأسرة تتكاتف وتتعاون وتتجمع وتحاول أن توعي أبنائها بالمستجدات اللي قاعدة تصير بالمستقبل، لأن أنت اليوم ناضج ولدك يبغي يعرف يبغي يكتشف، فلا تخلي الوسائل الأخرى أو الأماكن الأخرى هي اللي ترشده إلى طريق معين، لا أنت اللي لازم تكون موجود عنده وتحرص على تأسيسه وتربيته التربية الصحيحة. لكن اليوم نحن في هذا الموضوع الجميل اللي يمس أغلب الناس، طبعا كل واحد له طريقته، نبغي نشوف أراءكم، نبغي نستمع لمقترحاتكم، نبغي نشوف شو اللي ممكن أنتم تقدمونه طبعا لهذه الأجيال اللي جاية من طرق، من كل واحد له طريقته. طبعا اللي يبغي يشاركنا طبعا على 655-1212 من داخل الدولة ومن خارجها على 0971-655-1234.

0: الفريج.
1: والحين يا اهل البيت حرمه وريال شوفوا سمعوا
0: الفريج. في فريجنا حياكم وسوالفنا تحلى وياكم. الفريج
2: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
3: رجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام، ويا مرحبا فيكم واللي انضم لنا في هذه اللحظات الجميلة من برنامج الفريج. نقول له يا مرحبا فيك ويا مسهلا، سواء كنت تتابعنا عبر تطبيق تيك توك أم تسمعنا عبر الراديو. موضوعنا اليوم التربية الحديثة، وعي أم مبالغ فيها. في كل جيل تظهر طريقة جديدة في تربية الأبناء. جيل كان يؤمن بأن القسوة تصنع رجال أقوياء، وجيل آخر يقول أن الاحتواء أهم من العقاب. أهل الأمس كانوا يربون بالفطرة والخبرة، وأهل اليوم يربون عبر الكتب والدورات ومقاطع التيك توك ونصائح الأخصائيين. لكن السؤال الحقيقي هو، هل نحن فعلا أصبحنا أكثر وعي في التربية أم لا؟ أم نحن أن التربية الحديثة عندنا تحولت إلى خوف زائد ومبالغ فيه، وتربية الأهل والطفل أنها تكون نوع مشترك ونوع آخر في تدخلات خارجية؟ نبغي نسمع آراءكم، نبغي نسمع اقتراحاتكم عبر طبعا الاتصال على 655-1212 من داخل الدولة ومن خارجها 0971-655-1234. هناك الكثير من الناس مستمعينا يقول أو يقولون أن التربية في الزمن القديم كانت تعتمد على بعض القسوة وبعض أنواع العقابات الخاصة، لكن اليوم لا، في طرق جديدة ومبتكرة نوعية التربية ونوعية العقابات. نحن ياما كنا حتى أيام المدرسة قديما كانوا يوقفوننا عند السبورة، رفع يدك رفع ريلك أو شيء من هالسوالف، هالعقابات اللي نعتبرها كنا نحن يعني نوع من أنواع العقاب اللي هو ما يخصه في الضرب أو يخصه في الشتم أو غيره، لكن كنا نحسبه بعد أمر مهين أنك تطلع أمام زملائك في الصف وتوقف في الزاوية وترفع إيدك لفترة معينة، دقيقتين أو ثلاثة أو على حسب رأي المعلم يومها، ويقول لك بعدين أروح أقعد، وتحس أن فعلا وصلك نوع من أنواع العقاب. هذه العقابات اللي كانت قديما كانت موجودة أيضا بالحديث، بعد هذه العقابات صارت هي المعتمدة، هي اللي قاعدة تدرج أكثر شيء عند الأسر، اللي هي فعلا تعاقب عيالها بطريقة معينة. وبعضهم يقول لك لا حرام، ليش يا الطفل خله باكر يتعلم، يمكن هذا الطفل يتمادى أكثر وأكثر أنه بيصير هذا الموضوع عنده عادي، هذا الموضوع روتيني، هذا الموضوع لا يعاقب عليه، فأكسر أضرب أزعل ما أكل ما أروح المدرسة، الأشياء اللي عندي أغراضي اللي أبوي ولا أمي اشتروها لي أكسرها، إنه عادي بكرة بيشترونها، تراهم ليش يشتغلون، ليش يبون الفلوس، عشان نحن نستأنس ونلعب، فما يهمني هذا، ما صار له عنده، ما صار عندي له قيمة. فلا، في طرق جديدة اليوم حتى في بعض اللي هي الطرق العقاب، اني انا بشيل مثلا الايباد عنه، او بشيل مثلا الاشياء اللي يحبها من لعبة من حلاوة من طلعة من كذا لفترات معينة، بقول له والله عقاب لك، فيحس الولد ان لا الشيء هذا ثمين ما اقدر اهدر، لان ابوي اكيد بيشيله عني بعدين ما بشوف شيء. فهذه طرق معينة في طرق التربية للأبناء. وفي ناس يقول لك لا خله على راحته، باكر بيتعلم، باكر بيكبر، باكر بيصير عنده وعي وبيفهم وبيربي عياله، لا هو بيربيهم على اللي انت ربيته عليه. نسمع شيء من خالد ونرجع نكمل.
4: بقايا

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق. الفريج، عكثرة البيبان وزوايا الجدران، يا مكثر القصص بقعدة الفرجان. الفريج.
2: على 655-1212 نستقبل فيه اتصالاتكم في موضوع اليوم، التربية الحديثة وعي أم مبالغة. يقول لك لا ترفع صوتك على الطفل ولا تكسر شخصيته، واحترم مشاعره ولا تقول له لا. بدأ البعض الآباء يشعرون بالحيرة، هل نحن نربي أبنائنا ولا الحياة قاعدة تربيهم؟ أم الأبناء هالشين لا يتحملون الصدمات؟ في كثير من التساؤلات دائما يسألها الأب بينه وبين نفسه، شو هي الطريقة الأنسب لتربية الأبناء؟ طبعا في كثار يقول لك أنا ألجأ للوسائل عشان أتعلم وأتثقف منها. هذه مش معناته أن الوسائل هي راح تعلمك. اليوم ولدك أنت أدرابه، أنت اللي تعرف شو اللي ممكن يناسبه وممكن ما يناسبه. أما الوسائل تعطيك حلول معينة أو تفتح لك آفاق في طرق التربية، لكن الأهم هو أنت كيف درست حالة ولدك أو بنتك، لأنه أنت اللي بتعرف طبعه، أنت اللي بتعرف مزاجه، أنت اللي بتعرف شو يحب يأكل شو ما يحب، وين يحب يطلع، وين يحب يروح، وين يحب الأشياء اللي ممكن تقربه وتبعده، وكيف تحببه في الدراسة أو في حب البيت أو حب إخوانه أو حب طبعا أهله وناسه. فأنت الوحيد اللي تقدر ويكون عندك مفتاح هذا الولد. الوسائل مجرد فقط تعطيك شوية مفاتيح أو رؤوس أقلام بالطرق المثالية الصحيحة. والتربية الحديثة عن الفرق بين الوعي الحقيقي والمبالغ اللي يمكن تستفيد أكثر من ما تصلح فيه، لأن فيه سرد ذاتي بينك وبين نفسك. والتربية الحديثة جاءت بأشياء جميلة جدا، منها أنواع العقابات وكيف تحترم هذا الطفل وخصوصية هذا الطفل وكيف طريقة، يعني حتى الخصوصية ترى لها مفهوم معين، مش أي شيء ممكن تقول والله هاي خصوصية الطفل. لا، في أمور أنت لازم تتجنبها أصلا حتى يوم تعلم ولدك كيف طريقة حفظ الخصوصية أو حفظ الأشياء الخاصة فيه، تعلمها في مقتنياته أيضا، كيف يحافظ عليها، كيف يخليها ويخزنها في مكان صح. أنت اللي تأسسه وأنت اللي تربيه وأنت اللي تعطيه اللي طبعا ممكن أنه يعرفه. وهذا قديما كنا نسمع وقالها علي بن محمد في غنيته عيال حارتنا، يا ليت أن الزمن يرجع وراء الليالي الدور، ويرجع وقتنا الأول وننعم في بساطتنا زمان أول. أحس أنه فيه صدق شعور، نحب ونخلص النية وتجمعنا محبتنا. زمن ما فيه لا غيبة ولا حتى نفاق وزور، يليت بس يرجع ونسترجع طفولتنا صغار، قلوبنا بيضة نعيش في عالم محصور، ولا نعرف أبد أغراب مغير عيال حارتنا. نسمع.

لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق. لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

رجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام. طبعا لحظات بسيطة تفصلنا على الفاصل الديني، لكن نبغي نذكر المستمعين اليوم عن موضوع حلقتنا اللي هو تربية الحديثة للأبناء، هي وعي أم مبالغ فيه؟ في بعض الناس يقول لك والله اليوم صار الأب يسأل ولده ليش زعلت، شو اللي مضايقنك؟ وهذا شيء جميل على فكرة، أنك تسأله وتعرف شو اللي مضايقنه. ممكن أنت تشوفه بنظرك شيء ما له لازمة يعني، أو موضوع تافه، بس بالنسبة له كطفل كعمره لا، شيء وايد كبير، أن هذا موضوع بالنسبة له هم كبير. وهذا أكبر غلط أنه تخلي الولد بهذه الحالة، لأن من الضروري أنك تفهمه وتعالج مشكلته هذه اللي هو يعتبرها كبيرة وتعتبرها أنت شيء تافه صغير. ممكن يقول لك والله هم راحوا وخلوني، هم يقول لك والله ودوهم الدكان وما ودوني، ممكن اشتروا 5 أشياء وأنا اشتريت شيئين، أبغي بعد تكملتهم الثلاثة وينهم؟ فهني أنت إجباري تحل لها المشكلة هذه، مو بتخليه وتقول لا وخلاص وانتوا رحتوا وخلاص ما بروح مرة ثانية، ما بطلع، ما بسوي. لا، أوعدها، قول إن شاء الله أنت الحين هدي نفسك، أمورك طيبة، وأنا وعدتك إن شاء الله بروح أسوي لك الشيء هذا أو بجيب لك الشيء هذا أو بحل مشكلتك في هذا الموضوع أو الجانب اللي يعتبره هو شيء كبير لهذه المشكلة. وطبعا هني الطفل يحس بال

أمان أكثر لما يشوف أبوه أو أمه قاعدين يبادرونه في حل مشاكله، لأنه هو ما يعرف يحل. هو بالنسبة له هذه مصيبة، بيجابلها بالصياحة وبالعنادة وبالتكسير. هذه الفترة الوحيدة اللي أو الشيء الوحيد اللي ممكن أنه يستخدم فيه الطريقة هذه. فاصل بسيط ونرجع لكم إن شاء الله.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
1: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي. لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
2: تسجيلات الفريد.
3: وياكم مستمعينا على اللحظة الجميلة اللي طلعت فيها فوق عند الراب ونزل الشرايط حق خالد الشامسي عشان يبدع، وأيضا اختياراتكم الجميلة اللي تسرنا وتخلينا أكثر منطربين مع طلباتكم اللي إن شاء الله بتشاركونا فيها عن طريق الاتصال 655-1212 من داخل الدولة، ومن خارجها 0971-655-1234. لكن طلب بنت الرفاع، يا مرحبا فيك يا بنت الرفاع، وطلبت عيض المنهالي الروز الثقيل.

0: تسجيلات الفريد.
1: قل وش تبي بكيفي، خلني على كيفي، كتلة مشاعر مهملة والحزن هو ضيفي. لا تسألني شلوني، لوني سمار الشمس ولا يهمك جنوني، تراها جروحي خمس.

0: تسجيلات الفريج.
1: تعالوا تعالوا، ما بقى لي يوم في غيابك صبرني، أخاف أموت من شوقي وانت مطول غيابك. تعالي وكل شي صار في بعدك يذكرني، دروبك ضحكتك طاريك وريح العطر في ثيابك.

0: كل المواعيد تعب،
1: كل المواعيد
0: باسم الحب وباسم الشوق، مأساتي معاك تزيد أو تتم بعيد، وتتم بعيد وتم مثل الحزن، أنطر سحابة تعيد وهم

0: تسجيلات الفريج.
1: هزمتني هزمتني وقلكت فيني راحتي، كم قلتها ما راح أحب، خدعني برك يا الأمان، علقتني خليتها باللون لبيض رايتي، مستسلم وكلي رجا واجيك وكلي لك حنان. أنت

اسقني حب أو اسقني فرقة، إن صبرت أشقى أو هجرت أشقى، العمر يمضي والجروح تبقى، اختر الحل الصعب يتفارق يتحدى.

لا تحدد لي مراحل، لا يا تجيني حب أو توداني راحل. هذه وردة للهوى وهذه جروحك، عطني روحي سيدي أو خذها روحك. نختتم حلقتنا بهذا اليوم بهذه الكلمات الجميلة والرائعة اللي أداها الفنان راشد الماجد، وإن شاء الله نلقاكم باكر في نفس الوقت أو لا يوم الاثنين. تقبلوا تحيات طاقم عمل الفريج، من الإخراج المبدع خالد الشامسي، ومن الإعداد بدور المرزوقي، ومن أنا أخوكم منصور الغساني، وشكرا المتابعين، مع السلامة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: واظل حزنان نعمة من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. في إمارات اف ام.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام.
1: أحرار زايد كلمات راشد أحمد خميس الرميثي ألحان الدكتورة نورة المرزوقي غناء حمد العامري.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات استبدلها بقسائم خصم اشتراكات في اي بي ملصقات وأكثر حمل تطبيق كوتشات الآن.

في دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة نيكوس خريستو دوليديس رئيس جمهورية قبرص، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين. كما تطرق الجانبان إلى رئاسة قبرص الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي وأهمية دورها في دعم علاقات الشراكة الإماراتية الأوروبية. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وبحث الجانبان العلاقات الأخوية وسبل التعاون والعمل المشترك بين البلدين. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية بما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عبر منصة إكس: زرت منصة إصنع في الإمارات 2026 التي تجسد رؤية الإمارات الطموحة لمستقبل تقوده الصناعة، وضمن جهودها لبناء نموذج صناعي وطني أكثر مرونة واستدامة. تواصل الدولة بناء شراكات استراتيجية والاستثمار في الصناعة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إدراكا منها لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم اقتصادها الوطني وتعزيز تنافسيتها العالمية. وأضاف سموه: أيضا سعدت بشوفة أبو راشد عضيدي وتاج راسي. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس: أثناء زيارتي لمعرض إصنع في الإمارات التقيت بأخي ورفيق مسيرتي وقائدي رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد. وأضاف سموه: استمعت لشباب الإمارات وشاهدت آلاف السلع والبضائع من إنتاج مصانع الإمارات، ورأيت مستقبل التصنيع في دولة الإمارات، فخورون بالإمارات. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
3: بنك الفجيرة الوطني، شريكك المصرفي الموثوق.
4: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
5: ساعة
4: عندها وايد ساعات، عطلة على البحر في...
5: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
4: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
5: ليش؟
4: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
6: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
7: المنزل هو

0: حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25 إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2XLHome.com.
1: كليك، برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقول لك خليك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام. كليك

يا مرحبا وسهلا مستمعينا. وحياكم الله معانا في رحلة جديدة من رحلات برنامج أكلك. أحييكم في البرنامج إعدادا وتقديما وإخراجا بدور أحمد، وتحية موصولة من هذا البرنامج ومن هذه الإذاعة لمستمعين الأوفياء مستمعي إذاعة إمارات FM.

وأكيد في هاي اللحظات أتمنى من الكل أن يتواجد معنا ويسمع لفقرات البرنامج. وفي البداية أكيد أبي أتكلم عن دولتي، دولة الإمارات العربية المتحدة. أبي أقول إن من الذكاء الاصطناعي للمدن الذكية لأول وزارة للذكاء الاصطناعي في العالم العربي. الإمارات دائما وأبدا قاعدة تثبت بأن التكنولوجيا ليست مجرد رفاهية بل هي أسلوب حياة. اليوم تقدر تخلص معاملاتك بثواني، اليوم تقدر تستخدم سيارات كهربائية، اليوم تقدر تشوف روبوتات تخدم الناس في أماكن مختلفة. وفي الفضاء الإمارات وصلت اليوم للمريخ بمسبار الأمل، وخلت اسم العرب حاضر بين أكبر الدول للتقنية. الهدف ما كان مجرد تطور فقط، الهدف كان إن الإنسان لابد أن يعيش حياة سهلة وأسهل وأسرع وأذكى. الإمارات اليوم تقول للعالم المستقبل ما ننتظره، المستقبل نحن نصنعه.

0: أهلاً وسهلاً مستمعي إذاعة إمارات فم في برنامجك لك أكيد من الساعة 5 لين الساعة 7 إن شاء الله. قبل السبع راح يتم الختام لأن عندنا أكيد فترة دينية، لكن بمحتوى البرنامج راح يكون هناك فقرات راح نتكلم فيها أكيد. ونتمنى أكيد الفائدة للجميع. كل اللي أبغى منكم أكيد أنكم تسمعونا وإن شاء الله تكونون مستمتعين بهذا الاستماع لهذه الإذاعة، وإن شاء الله أنكم متواجدين على السمع، نحن معاكم وأنتم معنا على أثير إمارات FM. وفي سوالف حلوة راح نقولها وفقرات أحلى ضمن البرنامج. بطلع معاكم لفاصل وراح أرجع على طول وأبتدي معاكم فقرات برنامج كليك، فلا تروحون هناك ولا هني، خلكم موجودين بس على أكيد تردد إذاعة إمارات FM في الراديو أو من خلال الاستماع لتيك توك على إمارات FM.
1: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
2: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
3: عش أقصى درجات الإثارة في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، موطن أسرع انطلاقة في العالم. انطلق من 0 إلى 240 كيلومترا في الساعة خلال 4.9 ثواني فقط مع فورميلا روسا الحاصل على لقب جينيس للأرقام القياسية كأسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. إنها تحفة هندسية حقيقية تعيد تعريف حدود السرعة بتسارع لم تختبره من قبل. هل أنت مستعد للتحدي؟ احجز تذاكرك الآن عبر ferrariworldyasisland.com. في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
4: خذ بريك وخلك معانا في كليك.

0: Hello.
1: فكرة، معلومة، حركة، كل شيء يبدأ بكليك. كليك.
2: نبدأ معكم أولى فقرات البرنامج ومع فعالياتنا، واليوم جايبت لكم فعالية طبعاً إيميجنيشن أبو ظبي اللي تطلق فيه فيلم الرعب العالمي هوكوم في 7 مايو اليوم. تستعد أكيد إيميجنيشن أبو ظبي في طبعاً تاريخ 7 مايو أنها تطرح أحدث إنتاجاتها العالمية على شاشات السينما في المنطقة. وطبعا مع انطلاق فيلم الرعب هوكوم في دور العرض بدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديدا اليوم 7 مايو. طبعا هذا الفيلم يمتد لمسيرة الشركة إيميجنيشن أبو ظبي بأنها تقدم أعمال سينمائية حققت حضور لافت على المستويين المحلي والعالمي، ويأتي هذا طبعا بعد نجاحات بارزة يمكن احنا تكلمنا فيها مثل افلام الكمين وحوبة، وايضا فيلم الرعب هوكوم يضيف بالتعاون مع سبوكي بيكتشرز، وطبعا راح تكون محطة جديدة انه يسجل من خلالها الانتاجات المميزة اللي تحظى بانتشار دولي واسع. طبعا هذه الانتاجات ايضا يعني تعزز من مكانه إيميجنيشن ابو ظبي كاحدى اسمى واشهر الاسماء المؤثره في صناعه اكيد السينما العالميه اللي تنطلق من ابو ظبي. على فكره احداث هذا الفيلم تدور حول كاتب أمريكي يقرر أنه يعتزل في فندق ساحلي بعيد عن الأنظار قبل أنه يلاقي نفسه في قلب لغز غامض يرتبط بغرفة مقلقة وقوة خفية ما يقدر أنه يهرب منها. الجميل والحلو أيضا أن بعض مقتطفات هذا الفيلم كانت طبعا في تصوير في طبعا رماح في العين، وتم تصوير بعض اللقطات هناك في دار الزين مدينة العين وأيضا في أماكن متفرقة. فاللي حاب انه يكون من الحاضرين لفيلم هوكوم راح تشوفونه اليوم، راح يعرض اكيد في دور العرض السينمائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير. كلك

مستمعينا، البيت مو بس جدران، البيت هو الملاذ الآمن اللي نكون فيه على طبيعتنا، والمكان أكيد اللي نحس فيه بالانتماء. علشان تي 2XL Home أطلقوا تشكيلة وايد حلوة، عندهم خامات دافئة، عندهم ألوان هادية، عندهم حرفية عالية تخلي الأناقة والرفاهية تكون جزء من يومكم وتفاصيل بيتكم. والأحلى عندهم خصومات حالية من 75% ل 25%. تقدرون تزورون فروعهم وتسوقون أونلاين على 2xlhome.com.

طبعا من ضمن فقرات البرنامج راح نسولف عن أحداث يمكن شفتوها وفرحتوا معها واستانستوا معها، أحداث كروية رياضية، وأيضا ما زالت هناك في الدائرة المستطيلة أشياء كثيرة وأخبار وعلوم. نحن راح نسولف عن جزء من هذه الأخبار، خصوصا الأخبار اللي تنومسوا فيها الناس البارحة. فأكيد إحنا معاكم وأنتم معانا نسولف ونتكلم ونفرح أكيد، وتستاهل يستاهل كل حد هذه الفرحة. ففاصل ومن بعدها راح نروح أيضا فاصل غنائي وفاصل إعلانات، وبرجع مع الفرحة الكروية اللي الكل فرح فيها البارحة.

0: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك.
1: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد.

0: تطبق الشروط والأحكام. إي أند دائما في أكثر.
1: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
2: من الغرابة للكشخة، ومن التحدي للتسلية، فكليك بنسولف، بنضحك، وبنلعب، وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

طبعا مستمعينا البارحة كانت فرحة كروية للأمة العناوية في رسميا العين. البارحة طبعا كان بطل دوري أدنوك للمحترفين للمرة 15 في تاريخه قبل جولتين من نهاية الموسم 2025-2026, وهذا طبعا بعد فوزه على طبعا الشارجة 0-5. فألف مبروك لكل العيناوية وجمهور العين أكيد ومشجعي هذا النادي, والتوفيق نتمناه للجميع وكل الفرق المشاركة في طبعا دوري أدنوك المحترفين, وإن شاء الله القادم أفضل وأجمل لكل فرق دوري طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة.

0: وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك نحن وياك.
1: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
2: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بن حمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 0234-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
0: خذ بريك وخلك معانا

رجعنا معاكم في كليك ونروح لفقرة هل تعلم. طبعا اليوم مستمعينا في بعض الإيماءات والإيموجي اللي ممكن تعطيك اختصار لوايد كلام ممكن انك تقوله. فما شاء الله يعني السوشيال ميديا ابدعت في هذه الإيموجيات وكل مفسرها حسب ما هو يبغي يعبر من شعور او انه يرد على الطرف الاخر بالرد اللي حابنا. فأحيانا تلاقي إن مثلا حد يكتب لك مثلا في الواتساب أو مثلا بالسناب أو حتى بالإنستغرام أو حتى في تيك توك أو حتى في منصة إكس أو حتى وين بعد على الفيسبوك. يلا على الفيسبوك ولو إنه ما يشتغل عندنا هني ما له هذيك الجمهورية, ولكن يعني احيانا لما حد يتكلم معاك وانت مثلا اوكي حاب تقول بس ما تبي تشرح عشان يعني ما تبي تطول المسج فطرش له ايموجي ممكن انك انت توافق تأيد ترفض حاب مش حاب سعيد بانك انت يعني تقرا هذا الكلام حزين جدا لسماع او لقراءة مثل هذا المسج. لكن اليوم بعضكم فسرها على انه ممكن هذه الأموجي نفسرها نحن, يعني ممكن تفسيرها يختلف من شخص لآخر, لكن في النهاية هي ماذا أريد أن أقول للطرف الثاني. ممكن أني أنا أمشي معه بالأموجي إذا أنا ما أبي أكتب أو أرد بالكتابة الكثيرة. الأموجيات هذه اليوم كانت أصلا لها تاريخ, فاليوم أنا بخبرك عن الإبهام الموجود في أصابع يدنا الموجود في اليد. إذا رفعت لي فوق الإبهام أو نزلته اللي هي إذا رفعت لنا أوكي تمام الأمور أوكي, وإذا نزلته معناته لنا لا يعني رفض يعني ترفض الموضوع. هذه الأموجي اليوم هذه تعني بالموافقة أو الرفض إذا رفعت الإبهام لأعلى أو نزلته إلى الأسفل. لكن في الماضي كانت هذه الإبهام وهذه العلامة برص الأصابع الأربع المتبقية في راحة اليد وإظهار فقط الإبهام للأعلى. ففي الماضي كانت إحدى أكثر حدة هذه العلامة في العصور القديمة, كانت تستخدم لتحديد مصير الأشخاص في مواقف مصيرية. يعني مثل ما أنا عرفت إن إذا رفعت الإبهام مع طبعا أنك أنت يعني تكسب باقي الأصابع في راحة اليد, هذه معناته يعني تجتلوه يعني الموافقة على أن بهذا الموقف المصيري اللي يتعرض له الشخص أنه يؤيد هذه الأشياء. لكن عند إنزاله لما تتحول إلى تحت يعني أو لا أرفض ولا أنه لا مش حلو مش صحيح مش أوكي, هذه تعني يعني رأي أرفضه مثلنا نحن يعني, أو مثلا لا لا لا لا لا تسوون بهالإنسان أي شيء وفي موقف المصيري اللي هو يتعرض له. هني أصبحت لها رمز بسيط يعبر عن رأي أو تقييم في حياتنا اليومية. يعني مثلا ممكن أن حد يطرش لك على الواتساب فلان تتقهوى معاي اليوم, تحط له مثلا أوكي اللي هي الإبهام لأعلى, وممكن تحط له الإبهام لأسفل لا وأنا زعلان أقول لك إياها لا. لكن في العصور القديمة كان الوضع مختلف, كان أحدد لك مصير بإبهام. فدائما وأبدا تختلف هذه الأمور من شخص لشخص, فما بالك إذا ما اختلفت بين عصر وعصر قديم.

فكرة، معلومة، حركة، كل شيء يبدأ بكليك. الإمارات مستمعينا الكرام مو بس وطن نعيش فيه، الإمارات وطن يعيش فينا. من أول خطوة خطاها زايد طيب الله ثراه كان الحلم كبير، واليوم صرنا نشوفه حقيقة بكل زاوية. في الإمارات هني الأمان، في الإمارات هني الطموح، في الإمارات هني الإنسان قبل كل شيء وأي شيء. الإمارات هي اللي علمتنا إن المستحيل مجرد كلمة، وإن الولاء دائما وأبدا مو كلام ينقال، الولاء أفعال تنعاش كل يوم. سبع إمارات صحيح، لكن القلب واحد، شعبها وهلها والمقيمين فيها كلهم يحملون حب لها الأرض الطيبة، وفي كل إنجاز نرفعه نقول بفخر نحن أبناء الإمارات. الله يديم عزها، الله يديم شيوخها، الله يحفظ شعبها وتبقى رايتها عالية لين آخر العمر، وأنا متأكدة إنكم قلتوا آمين.

معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك. كليك.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي بيانكا أودوميغو أوجوكو بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، وبحث خلال اتصال هاتفي علاقات الصداقة وأوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين. أعرب معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين للتصريحات والادعاءات الإيرانية العدائية والاستفزازية تجاه دولة الإمارات، وأكد أنها تمثل تصعيدا خطيرا ونهجا عدوانيا مرفوضا وانتهاكا صارخا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية. شنت إسرائيل غارة على الضاحية الجنوبية في بيروت مساء أمس للمرة الأولى منذ قرابة شهر، ما أسفر عن قتل قيادي في حزب الله بحسب مصادر لبنانية. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران سريعا في وقت يسعى فيه للتوصل إلى اتفاق ينهي حالة الجمود في شأن مضيق هرمز وبرنامج طهران النووي. حذرت وزارة الخارجية الروسية البعثات الدبلوماسية في كييف بضرورة إجلاء موظفيها سريعا، مؤكدة أن موسكو سترد عسكريا إذا حاولت أوكرانيا تعطيل احتفالات يوم النصر في 9 مايو. فشل مفاوضو البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي في التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الجولة مفاوضات مكثفة عقدت أمس لاستكمال الترتيبات الأوروبية الخاصة باتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وسط مخاوف متزايدة من رد أمريكي وتصعيد جديد في ملف الرسوم الجمركية. الخبر الأخير، فتحت مراكز الاقتراع في بريطانيا أبوابها اليوم ليدلي الناخبون بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للمجالس المحلية والإقليمية، والتي تعد اختبارا صعبا أمام رئيس الوزراء كير ستارمر في نصف فترة ولايته. نهاية الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
2: لا لا، أبا أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2XLHome.com.

0: رجعنا لكم مستمعينا في برنامج كليك، وخلوني أسولف لكم في ساعتنا الثانية عن أغرب شيء. واليوم جايبت لكم أطول مدة ضحك لفرد واحد، يعني شخص واحد ضحك أطول مدة. خلونا نشوف التفاصيل. يقولكم تمكن الهندي سوتيل البالغ من العمر 49 عام من أنه يسجل رقم قياسي عالمي يوم طبعا 19 مايو 2022 في مدينة كوتشي بولاية كيرلا، واستطاع الضحك بشكل متواصل ومسموع لمدة 4 ساعات ودقيقة 41 ثانية. يعني كان إنجاز نادر، يتطلب منه أكيد القدرة البدنية والنفسية العالية جدا. وبعد من الأشياء الغريبة، كانت هناك أكبر جلسة يوغا للضحك، تخيلوا، عبر الإنترنت، يعني مش فيس تو فيس، لا، عبر الإنترنت. طبعا خلال جائحة كورونا، الجائحة العالمية، نظمت منظمة يوغا الضحك الدولية يوم 3 مايو 2020 فعالية رقمية ضخمة جمعت آلاف المشاركين من دول مختلفة عبر مكالمات فيديو، ونجحت في أنها تسوي هذه المبادرة في تسجيل أكبر جلسة يوغا للضحك عبر الإنترنت، مؤكدة أن البهجة اللي كانت موجودة تتجاوز كل الحدود حتى في أصعب الأوقات. خلتني هاي الفقرة أسأل نفسي، وأكيد السؤال يدور معاكم، أطول ضحكة ضحكناها متى كانت؟
1: لا حصل من يحل المشكلة مع نعم العدن،
0: تتذكرونها؟

كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير

وبعد في أشياء غريبة عجيبة تخص طبعا الضحك. يقول لك نجم الكوميدي الأمريكي بيني يعني نجح في أنه يسجل رقم قياسي جديد لأطول عرض ستاند أب كوميدي متواصل لفرد واحد، وهالشيء كان في مدينة ميفيس بولاية تينيسي الأمريكية يوم 25 أبريل 2025. طبعا العرض استمر لمدة 40 ساعة و16 دقيقة و48 ثانية، وظل خلالها يتفاعل مع الجمهور ويقدم فقرات متتالية دون توقف طويل.

وهارشي حقق مع فريقه رقم قياسي مميز في مدينة نوديا بولاية أوتار براديش الهندية خلال فترة بين 30 يونيو ل 1 يوليو 2018، واستمرت الجلسة بالعلاج بالضحك لمدة 36 ساعة ودقيقتين مع حفاظهم على أن الكل يتفاعل وتستمر الأجواء المرحة طول المدة.

وآخر خبر في طبعا الضحك واليوغا. هناك في منطقة كولون في هونغ كونغ شهدت يوم 18 سبتمبر 2015 فعالية نظمتها سكاي بوست، وشارك فيها 1028 شخص داخل صالة مغلقة، وأدى الجميع تمارين يوغا للضحك، وسجلوا أيضا رقما قياسيا إقليميا لأكبر حصة من نوعها تحديدا داخل الصين.

0: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.
1: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع فقيه ivf.com.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم، أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
0: من الغرابة للكشخة، ومن التحدي للتسلية، فكلك بنسولف، بنضحك، وبنلعب، وبنكتشف. كليك في كل فقرة، روح شبابية 100%.

0: من القلب اليوم بتكلم عن شيء كلنا نحبه وشيء ودنا يكون معانا على طول. ليش؟ خلوني أسولف لكم من القلب. تعرف شو أصعب من إنك ما تملك فلوس؟ إنك تتعب كل يوم وتحس إنك واقف في مكانك. صحيح يقولون إن الفلوس مو كل شيء، بس الصراحة الفلوس هي اللي تخلينا نرتاح، هي اللي تخلينا نساعد أي حد محتاج، نساعد أهلنا ونعيش دائما بدون خوف من باكر. ترى مو عيب انك تصير غني، العيب انك ترضى بحياة اقل من اللي انت تستحقها. تعلم دائما ان الفرص ما تدق الباب، انت اللي تقوم وانت اللي تدور عليها، حتى لو كنت تعبان، حتى لو ما حد دعمك وأيدك. كل درهم ييك من تعبك يبني نسخة أقوى منك، وكل خسارة تعلمك درس ما تعلمك إياه الحياة بسهولة. لا تطالعون الناس اللي سبقوكم، طالعوا دايما نفسكم. قبل سنة شو كنت؟ واليوم انت شو صرت؟ صح انا معاكم، الطريق وايد طويل، بس لما توصل لاخر الطريق تفكر دايما في نفسك وتوقف وتقول لها شكرا، شكرا يا نفسي انك ما استسلمتي، شكرا يا نفسي انك تعبتي وتعبتي وتعبتي وطلعتي هاي المادة بين قوسين الفلوس البيزات، والحين انا بستانس، والحين انا برتاح، والحين انا بساعد كل حد. مو غلط ولا عيب، المادة ضرورية من ضروريات الحياة. ولا ما في ناس نشت من الساعة 4 و5 و6 وما في ناس خذت شفتات بدوامها علشان هالمادة، وما في ناس درست وتعبت علشان هالمادة. فشكرا لهالمادة اللي دائما وأبدا تريحنا، كنا كبار ولا صغار، أهم شيء إن نتعب فيها.
1: تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ماضية، علاقة ما تنبني بالتفاهم.

0: من الغرابة للكشخة، ومن التحدي للتسلية. في كليك بنسولف، بنضحك، وبنلعب، وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.
1: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوزع الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
2: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
0: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك.
3: مستمعينا، إذا نتكلم في فقرة من المقصود، إذا جيت تتكلم عن الفن الحقيقي فأنت أكيد بتذكر اسم مخاوي الليل. مو مجرد فنان، هذا إحساس عاش مع الناس سنين. صوته مختلف، كلماته دايما تدخل القلب بدون استئذان، وألحانه ما لها طابع وطابع ما يشبه أحد. جيل كامل كبر على أغانيه، وحفظ تفاصيل الحب والغياب والشوق من صوته. كان وما زال مدرسة استثنائية فنية خاصة، بعيد عن التصنع، قريب من الناس. يمكن هذا السر اللي خلاه يعيش كل هالسنين في قلوب محبينه، مش بس في السماعات. خالد عبد الرحمن مو مجرد اسم في الفن، هو شعور وذكريات وصوت. نعم إنه صوت، إذا اشتغل رجعنا لأيام وايد كثيرة وما تنسى. فتحية أكيد لمن هو ضيفي في فقرة من المقصود، الفنان أكيد خالد عبد الرحمن.

0: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.
1: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة، مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات، أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
0: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك.
2: مستمعينا مستمعي كليك، حياكم الله ويا مرحبا ساع وانتو على السماع على إذاعة إمارات FM، وتحديدا تحديدا تحديدا من خلال برنامج كليك. وخلوني معاكم مع بعض نروح لفقرة كيف وليش ومتى، وبنتكلم اليوم عن اليوم العالمي للامتناع عن الدايت اللي أطلقته بريطانيا بعد ما فقدت الشهية. أحياناً نحس إن نحن مبراضيين عن أوزان أجسامنا، وأحياناً حتى مبراضيين عن توزيع الدهون فيها، علشان تي نلجأ أحياناً إلى اتباع حميات غذائية عشان نتخلص من هذه الدهون وهذا الوزن الزايد، ونستخدم أكيد يعني بالوقت الحالي في ناس تستخدم برامج الذكاء الاصطناعي فيظهرون بشكل أنحف وعلى نقيض آخر، يحسون دائماً بالرضا عن أجسامهم حتى وإن كانوا يعانون من السمنة، عشان شي يفضون رفضا قطعيا البعض في اتباع حمية غذائية تساعدهم على خسارة أوزانهم المدة طويلة، ومحتاجة وقت ومحتاجة تعب ومحتاجة التزام، فعلشان شي يروحون للأشياء الغلط. وهذا اللي استوعبته في لحظة إدراك مثل ما يقال عن ناشطة طبعا البريطانية ماري اللي راحت وأطلقت يوم عالمي للامتناع عن اتباع حمية غذائية. الاحتفال باليوم العالمي للامتناع كان طبعا في 1992 لأول مرة من قبل ماري، وكان هدفها أنها تساعد الناس في جميع أنحاء العالم على أن تقدر أجسادها وتلتزم بطبعا نظام معين غذائي، حمية معينة غذائية مناسبة للجسم، حتى أن طبعا هذه الباحثة أو هذه اللي أطلقت هذا اليوم كانت تعاني أيضا من مرض فقدان الشهية العصبي. هالمنظمة منظمة أسست دايت بيركرز اللي أطلقت لأول يوم في يوم عالمي للامتناع عن الحميات، وسلطت الضوء على هاي القضية في منظمتها. اليوم هذا طبعا هو يوم اللي طبعا النظام الغذائي والوعي الجسدي، واللي يركز في أنه لابد من تثقيف الناس حول طريقة صحيحة أن يتبعون فيها نظام غذائي مسؤول وفعال، وأنه ياخذ جميع الناس استراحة اليوم واحد من حميتهم الغذائية، واحتفال بتنوع الأشكال والأحجام المختلفة. ودائما وأبدا مستمعينا لا تنخدعون، يعني الذكاء الاصطناعي يصور لك ناس بطريقة أنت تنصدم. اليوم أهما مثلا وزنهم 100، باكر ينزل لك مثلا صورة بالذكاء الاصطناعي ولكن

تبين للعالم انها صورة حقيقية يطلع وزنه مثلا 50، فانت هني اكيد يعني تنصدم، اكيد ما حد يلومكم. فانتبهوا ووازنوا وعطوا جسمكم حق واستمروا بالرياضة. يعني صح الموضوع متعب والموضوع يحتاج منك التزام، لكن في النهاية أكيد النتيجة راح تعطيك.

0: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك.
1: مستمعينا، أنا وصلت معكم لختام حلقة كليك اليوم على أثير إمارات فم. أكيد أتمنى أنكم استفدتوا من الفقرات المنوعة من خلال هذا البرنامج اللي بدأ معكم من الساعة 5 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. ألتقي معكم إن شاء الله بكليك جديد وفقرات جديدة ومحتوى جديد إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الاثنين إن شاء الله. ترقبونا من الساعة 5 لين الساعة 56-51 إن شاء الله. دائما وأبدا خلكم على الموجة الصح، الموجة الأولى إذاعة إمارات FM. هذه أجمل تحية مني بدور أحمد إعدادا وتقديما وإخراجا. وفي الختام أكيد نقول دائما الإمارات هي مصدر فخرنا والإمارات هي مصدر قوتنا ووحدتنا. يمكن ما نتكلم وايد لأن كلمة أو جملة دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها وشعبها وسياستها ومنظومتها وإنجازاتها وفخرها أكيد تكفي وتوفي وزود. فكل التحية أكيد لدولتي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: مركز الاتحاد للأخبار، أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. قال معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار إن دولة الإمارات استقطبت بين عامي 2015 و2024 نحو 251 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة بإجمالي التزامات الرأسمالية بلغت نحو 33 مليار دولار، أسهمت في توفير أكثر من 38 ألف فرصة عمل، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في المقومات الصناعية للدولة. أعلنت شركة روكس من خلال فعاليات منتدى إصنع في الإمارات 2026 إبرام اتفاقية استراتيجية مع مجموعة كيزات مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي لإنشاء أول مركز للتصنيع المتقدم المعتمد على الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك دعما لطموحات دولة الإمارات في التحول إلى مركز عالمي للتصنيع الذكي والتصدير. أعلنت مجموعة إيدج من خلال شركتها المتخصصة في أنظمة الأسلحة الذكية هالكن عن ترسية عقد بقيمة 200 مليون درهم على شركة الإمارات للكابلات والربط البيني في أبوظبي والمتخصصة في تصميم وإنتاج حلول الكابلات وأنظمة التوصيلات، وذلك لتصنيع وتوريد تجميعات كابلات متقدمة. كشف براين بيان المدير العام لشركة روكس موتور عن إنشاء مركز تصنيع متقدم قائم على الذكاء الاصطناعي في أبوظبي بطاقة إنتاجية تتجاوز 300 ألف مركبة سنوياً بحلول عام 2030 لخدمة الأسواق العالمية انطلاقاً من الإمارة. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
1: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامجكم خير الإحسان عبر أثير إمارات أف أم. نقول دائما يا باغي الخير أقبل، فهنا تمتد الأيادي البيضاء وتلتقي النفوس الجميلة على معنى الرحمة والعطاء. هنا حيث لا يترك المحتاج وحده،

0: ولا ينام المريض على ألم دون أن تمتد إليه يد إحسان. في خير الإحسان نفتح اليوم نافذة جديدة للأسر المتعففة وللمرضى ولكل من أثقلته الحياة، ليصلهم دفء القلوب قبل عطاء الأيدي. برنامج يحمل رسالة حب ومساعدة، ويؤمن أن أجمل ما يتركه الإنسان في الدنيا أثر خير في حياة الآخرين. ومن أرض الخير والعطاء، الأرض التي اتخذت من التسامح والإنسانية نهجا ومسارا، نبدأ رحلتنا معكم لنصنع أملا معا جديدا، ونزرع بسمة في وجوه تنتظر من يشعر بها. أهل الخير، أهلا بكم ومرحبا في برنامج خير الإحسان. وباسمي وباسمكم أرحب بممثل جمعية الإحسان الأستاذ معين عباد علي.
1: يا مرحبا وسهلا، حياك الله دكتور.
0: إن شاء الله يجزاك الصحة والعافية. والتحية موصولة للأستاذ خالد الشامسي أبو عبد الله، مخرج ومنفذ البرنامج. يعطيك الصحة والعافية أبو عبد الله، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق. يعطيك الصحة. وكما جرت العادة يا أبو زايد،
1: وما أجملها من عادة.
0: الله يبارك فيك ويحفظك. تفضل يا سيدي.
1: الله يسعدك دكتور. في البداية أمسي عليك ونمسي كذلك على المستمعين، ونمسي كذلك على مخرجنا المتألق خالد الشامسي أبو عبد الله، وصلى الله يوفقه. وافتقدناك احنا الأسبوع الماضي.
0: الله يعطي العافية.
1: الله يحفظه. اليوم كما جرت العادة دكتور، بداية سبحان الله قبل ما نذكر الحالات الإنسانية لليوم اللي علينا، أشكرك فعلا على المقدمة الرائعة التي اختصرت معاني كبيرة جدا من معاني العطاء والإنسانية، معاني تحدثت فعلا من القلب إلى القلب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتك. الحالة اليوم عندنا اليوم دكتور حالتين، هي الحالتين الاحتياطيتين اللي كانوا مرحلتان من الحلقة الأسبوع الماضي. الحالة الأولى لشاب ذو دخل محدود يعاني من تخثر في الأوعية الدموية بالأطراف السفلية مع خطر حدوث جلطة رئوية، ويحتاج إلى إجراء عملية دوالي عاجلة.
0: هذا مرحل من
1: الأسبوع اللي طاف. نعم. اللي كان من ضمن الحالات الاحتياطية.
0: صحيح.
1: نعم. ومتوقف الحين عن العمل، والسبب دكتور اللي هو ظروفه الصحية. كان المبلغ اللي عليه 20,000 درهم، المبلغ المتبقي 13,000 درهم. والحالة الثانية كذلك لرجل يعاني من عجز في القلب والكلى، إضافة إلى فشل في الجهاز التنفسي، مما يستدعي دخول العناية المركزة واستخدام أجهزة التنفس الصناعي.
0: الله يكون بأرض.
1: اللهم آمين. المبلغ اللي كان عليه 75,000 درهم، والمبلغ المتبقي بإذن الله تعالى في هذه الليلة 68,700 درهم. بإذن الله تعالى اليوم حالتين نقول بين شاب يعاني وكذلك رجل يعاني. اللي من هذه الحالات دكتور احنا نشوف سبحانك ربي، خاصة لما تأتي هذه الأمراض في الشباب، خاصة اللي هم نعتمدهم انهم سبحانك ربي النواة الحقيقية لقيام هذه الأسرة فعلا. فحالتين عندنا، يعني نتمنى فعلا من أصحاب القلوب الرحيم، أصحاب الأيادي البيضاء، أن يتسابقوا فعلا في حل هذا الألم فعلا، لفعلا التزم في حياتهم. يعني شاب معرض لجلطة رئوية دكتور، إذا لم نقم له بإجراء العلاج اللي هي عبارة عن عملية الدوالي، 13,000 درهم تنقذ شاب وتعين هذا الشاب في استكمال مسيرة حياته. ورجل كذلك يعاني من العجز في القلب والكلى، هذا يحتاج إلى جهاز للتنفس. 68,700 درهم على رقم 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ولا ننسى كذلك عن طريق الرسائل النصية SMS، أرسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898، قيمة الرسالة 100 درهم.
0: الله يعطيك الصحة والعافية وبارك فيك يا أبو زايد، دائما تبهرنا بكلامك الطيب. الله يعطيك الصحة والعافية. إن شاء الله نوفق في هذه الحلقة لجمع هذه المبالغ لشاب يعاني ورجل كبير في السن يعاني، مثل ما تفضل وقال أبو زايد. أبو زايد، دائما الأيادي البيضاء حتى لو لم تذكر أسماؤها فهي تبقى في القلوب، سبحان الله.
1: إيه، لأن دكتور كلمة اليد البيضاء، احنا لما نشوف اي شيء ابيض دكتور يرمز لنا في حياتنا إن الصفاء النقاء. فما بالنا لما نذكر فيها قول الله سبحانه وتعالى الآية الجميلة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.
0: نعم.
1: فمن ضمن الأشياء لما تكون اليد سخية، اليد تعطي، اليد تكون هي اليد السفل العليا، اليد هي التي سبحانك ربي مبسوطة تقدم الخير للقاصي والداني، اليد هي التي تزرع الأمل. اليوم دكتور لما احنا نتكلم عن أثر الإنسان، اليوم أنا ممكن أو أنت نصنع أثر في هذه الدنيا، لكن السؤال اللي أنا أسأل في نفسي، ما هو طبيعة الأثر اللي أنت زرعته في هذه الدنيا؟ هل هذا الأثر زرعته بمساعدة الناس المرضى؟ هل هذا الأثر اللي زرعته أنك كنت فعلا ذلك الذي أرسله الله سبحانه وتعالى عونا في هذه الدنيا؟ إني جاعل في الأرض خليفة.
0: الله الله.
1: هل هذا الأثر اللي أنت زرعته، اسأل نفسك، يحبه الله سبحانه وتعالى؟ لازم نعرف دكتور أن حياتنا كلها هي عبارة عن أيام تتقلب فينا، نجعل فيها الإيجابية والسلبية، لكن في الحياة في الحقيقة ما هي قصتك الحقيقية التي لا يعرفها أي من البشر، إنما يعلمها الله سبحانه وتعالى.
0: الله يجزاك الخير ويعطيك الصحة والعافية يا زايد. يعني اليوم أيها الكرام نحن نأمل من الله سبحانه وتعالى أن نقدر نساعد الحالتين اللي عندنا وحالات أخرى احتياطية إن شاء الله رب العالمين، كما وفقنا في الحلقات السابقة فهمتكم معنا. واليوم إن شاء الله رب العالمين معنا ساعة كاملة بحول الله حتى الساعة 8 مساء نحن معاكم على الهواء مباشرة. وذكركم مرة أخرى برقم التواصل هو 80016 لطبعا الاتصال للاستفسار عن الحالات أو عن حالات أخرى أو عن مشاريع ثانية أخرى. وأيضا 4898 هو طبعا رقم الاسماس رسائل النصية اللي قيمة كل رسالة 100 درهم فقط، ونحن نطمع دائما بأن ترسلوا 5 رسائل
1: بإذن الله.
0: إن شاء الله الله يزيدهم ويعطيهم الصحة والعافية ويحفظهم إن شاء الله مستمعين الأكارم. نحن معاكم، أنتم تستمعون لنا الآن في السيارة، ونحن حابين أن نقدم لكم شيء تستمتعون فيه، ربما نستفيد من معلومة اليوم يقدمها أبو زايد كريمة
1: الجنة.
0: أو قصة نأخذ منها عظة وعبرة إن شاء الله رب العالمين، لأنه هو رجل دائما مليء بالمفاجآت والقصص، رجل دائما يعني قدم نفسه للعمل الخيري أكثر من 18 سنة ما شاء الله،
1: الله يكرمك،
0: وهو يقدم ويقدم ويقدم، وهذا شيء يعني نحن نقدره ونسأل الله سبحانه وتعالى أن توفق يا أبو زايد.
1: آمين إن شاء الله.
0: هذا
1: دكتور.
0: عمل نبيل جميل.
1: صلى الله ذلك يا دكتور. سبحان الله دكتور، اليوم أنا كنت قاعد أحاول أني أسوي بعض الدراسات في بعض الأمور، اكتشفت أن في أكثر من 70 مليون عاجز عن المشي.
0: 70 مليون شخص.
1: شخص عاجز عن المشي.
0: الله أكبر.
1: وحوالي أكثر من 40 مليون عاجزين عن الرؤية، وكذلك أكثر من 50 مليون يصارعون الأمراض. واكتشفت أن فيه يوم من الأيام حسبوه على مستوى العالم 174,000 شخص لم يستيقظوا من النوم.
0: الله أكبر.
1: اللي بقول لك كل إنسان يسمعني، ترى أنت في نعمة أكبر من ما تتخيلها أنت. اليوم لما أنا أتكلم عن ذلك الشاب اللي دخله محدود وعنده تخثر في الأوعية الدموية بالأطراف السفلية، تخيل معي دكتور، وهو معرض لحدوث جلطة رئوية ويحتاج إلى ممكن تأتي بحياته وربما مضاعفات شديدة، نعم
0: صحيح،
1: يحتاج إلى عملية دوالي سبحان الله وعلاج طبي، توقفوه عن العمل والسبب في ذلك ظروفه الصحية. تخيل معي يعني دكتور لما نقول هذا الشاب وهو يعلم الآن أن ربما أن تسوء حالته أكثر وأكثر، والسبب في ذلك حتى أن العمل ما قدر يشتغل، تخيل أن المبلغ 20,000 درهم كان، ومحتاج هذا 20 عشان يرجع مرة ثانية ويعيد حياته مرة ثانية، المبلغ المتبقي 13,000 درهم. رجل يعاني كذلك من عجز في القلب والكلى إضافة إلى فشل في الجهاز التنفسي، يعني دكتور اليوم يستدعى أن يدخل العناية المركزة المشددة عشان يستخدم الأجهزة التنفس الاصطناعي، فمحتاج إلى كان مبلغ 75,000، المبلغ الحين 68,700

0: درهم. اللي بقوله لكل إنسان يسمعني، ترى أنت عبارة عن قصة سوف تروى عن الآخرين. نحن نبحث عن الأثر الذي نزرعه في الآخرين، لكن لا بد لك أن تعلم أنك ربما أن تكون كذلك الأثر الحقيقي في حياة الآخرين.
1: سبحان الله يا أبو زايد، يعني أريد أن أزيد على كلامكم ولا عليكم زود، الله يبارك فيك. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا
0: يره،
1: ذرة
0: فما بالك بالذي سبحانك ربي يناجي الله سبحانه وتعالى ويساعد تلك الدموع التي سبحانك ربي تذرف بشدة الآلام التي يعيشونها، يعني غير الحالة النفسية اللي يعيشونها، غير حالة النفسية اللي يعيشونها أهله.
1: صحيح.
0: فأسأل الله أن يوفق ذلك. وصلتنا 100 درهم دكتور للحالات، وصلتنا كذلك 200 درهم للحالات، وصلتنا كذلك 200 درهم للحالة الأولى. فأسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم ارزق المتصدقين رزقا لا ينفذ، وافتح لهم من بركات السماء والأرض مدا بلا حد، واجعل عطاءهم مفتاحا للخير، اللهم زدهم من فضلك حتى تدهشهم. اللهم من أنفق لوجهك فأكرمه كما أكرم عبادك، وأسقه من كوثر نبيك، وأسكنه فسيح جنانك. على 800-016 بالاتصال أو عن طريق الواتساب حالتين لشاب ذو دخل محدود يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، الذي ربما أن تأتي له بعض الردود السلبية بسبب تخثر الأوعية الدموية بالأطراف السفلية إلى حدوث جلطة رئوية. 13,000 درهم تفصل ما بين حياة شاب يعيشها في الألم إلى حياة شاب يسكن فيه الأمل، وكذلك رجل يعاني من عجز في القلب والكلى إضافة إلى فشل في الجهاز التنفسي، مما يستدعي إلى دخول العناية المركزة واستخدام اللهم آمين واستخدام أجهزة التنفس الصناعي. المبلغ اللي مفروض اليوم نجمعه بعد ما كان الأسبوع الماضي 75,000، المبلغ 68,700 درهم على 800-016 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: الله يجزاك الخير يا أبو زايد، دائما تذكرنا بالخير. اليوم يعني نحن اجتمعنا أنا وأبو زايد الله يجزاه الخير قبل الحلقة، ودائما أبو زايد مليء بالمفاجآت.
0: الله يعزك.
1: وذكر لي قصص جميلة حصلت معاه في هذه الأيام، وفي قصة جميلة أيضا ذكرها لي قبل الحلقة بدقائق معدودة حول شيء يعني كان يشعر به ويستشعره، وفيه عظة وعبرة جميلة.
0: الله يسعدك.
1: نود أن نسمعها ونسمع المستمعين الأفاضل.
0: سبحان الله دكتور، هذا الموقف تذكر يمكن كان في رمضان، مش هذا اللي قبله.
1: نعم.
0: يوم كنا قبل البث يمكن بخمس دقائق يجيني اتصال من شخص، يعني أنا أقول يوم ماتت أمه حزنت الإمارات كلها على هذه الأم. سبحان الله، فيقول لي أبو زايد الوالدة تحتضر وأبغي نجهز الكفن لأنه خلاص في مراحلها الأخيرة. كان هذا الكلام يوم الخميس أو يوم الجمعة، كان في آخر جمعة من رمضان السنة اللي طافت. فسبحان الله، المهم بعدها بثلاثة أيام كان ثاني يوم العيد توفت الله يرحمها.
1: الله يرحمها.
0: فيوم حضرنا الدفن اتحلق قلبي دكتور بهذه المقبرة بشكل يعني لدرجة إذا أنا كنت واصل إلى هذه الإمارة أو قريب من هذه الإمارة تشوفني رايح دايركت لعند قبر هذه الحرمة، وهي وزوجها وبنتها، وظل وياهم خمس دقائق عشر دقائق وبعدها أطلع. شيء يجذبني، شو السبب؟ والله الذي لا إله إلا هو لا أعرف، ما أعرف، بس أحس بالراحة لما أروح هناك. البارحة كانت عندي محاضرة في إحدى الدوائر الحكومية، خلصت المحاضرة قلبي متعلق من هذا المكان اللي يشوفوني مستعجل، تغدى ويانا أبو زايد، قلت لهم لا عندي موعد، موعدي اللقاء في هذا المكان. لكن كان اللقاء جميل، أني لما جيت وقف السيارة نزلت أول مرة وقف في هذا المكان، لقيت على يساري القبور الخاصة بالأطفال، من ضمنها قبرين، قبر واحد منه عليه سيارتين حق أطفال حاطينها فوق القبر، والقبر الثاني حاطين عليه شنطة صغيرة مالت الألعاب مالت الأطفال حق بنت. فعرفت أن صاحب القبر هذا طفل ولد، وصاحب القبر الثاني كذلك طفلة بنت.

0: فوقفت مع نفسي أقول سبحان الله كيف أن هؤلاء الأطفال الذين فارقوا الحياة أبائهم أمهاتهم ما نسوهم، حطوا لهم علامة من علامات على القبر اللي هي لعبة الأولاد، لربما ظنن فيهم أنهم سوف يأتي يوم من الأيام يلعبون على قبورهم، أو أن سبحانك ربي علامة لهم. فما أريد أدخل أنا بالأحداث اللي فكرت فيها من اليمين والشمال أو شو الأسباب، لكن الرسالة اللي وصلتني أن هذا القبر كل إنسان سوف يدخله صغير وكبير،
1: صح.
0: وأن هذا القبر يحتاج أن احنا نزينه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران،
1: والعياذ بالله.
0: فلذلك اليوم كيف أنا أزين هذا القبر؟ كيف أنا أجعل هذا القبر يكون عبارة عن فعلا جنة من جنان الله سبحانه وتعالى؟ يصبح ذلك القبر الرفيق الصالح معي ملك، ذلك القبر يتسع، ذلك القبر الذي يفتح الله لي بابا من أبوابه إلى الجنة يدخل لي فيها من رحيقها ومن ريحها ومن جمالها. تخيل معي هذا القبر من اليوم اللي محتاج ومنتظر اليوم أن يزين ذلك القبر. حالتين، شاب يحتاج لكم أنتوا اليوم، يعاني من تخثر في الأوعية الدموية ومعرض لحدوث جلطة رئوية، عملية بسيطة ترجع لها الحياة، 13,000 درهم المبلغ المتبقي له، ورجل يعاني من عجز في القلب والكلى، إضافة إلى أنه عنده فشل في الجهاز التنفسي،
1: لا حول ولا قوة،
0: لكن يستدعي لدخول العناية المركزة عشان يستخدم أجهزة التنفس الصناعي 68,000 على رقم 800-16 ننتظر أصحاب القلوب الرحيمة. وصلتنا للحين 300 درهم للحالات، وصلتنا كذلك 1000 درهم للحالة، وصلتنا كذلك 200 درهم للحالة الأولى. اللهم يا واسع العطاء ويا من بيده خزائن السماوات والأرض اجعل المتصدقين من أحب الخلق إليك، اللهم بارك لهم في أرزاقهم وزدهم من واسع فضلك، ولا تجعل لهم حاجة إلا قضيتها.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. العطاء أيها الكرام يعني حقيقة هو سر من أسرار البركة، يعني يمكن نحن لا نشعر في هذه البركة لكن نستشعرها في أبنائنا، نستشعرها في صحتنا، نستشعرها في أموالنا، نستشعرها في وظائفنا، نستشعرنا في علاقاتنا الاجتماعية مع الناس. سبحان الله، الشيخ زايد رحمه الله يعني قال كلمة عظيمة، وما زالت هذه الكلمة تردد، وأعتقد بأن هذه الكلمة ستردد إن شاء الله إلى أزمنة طويلة. قال أن الثروة الحقيقية في أي عالم في أي دولة هو الإنسان،
0: صحيح،
1: هو العطاء، هو الكرم، هو النخوة، هو الجود، هو الإحساس بالآخر. إذا نحن حسينا بالآخر يا أبو زايد لا شك بأن مجتمعاتنا بتكون أفضل وأرقى هذه المجتمعات،
0: سبحان الله،
1: وهذا ما حثنا على دينه.
0: صحيح، سبحان الله. يعني حتى لو جينا نتابع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ستر مسلما ستره الله،
1: نعم،
0: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة،
1: من فرج كربة
0: فرج الله عليه من كرب يوم القيامة،
1: أحب الأعمال إلى الله
0: أنفعهم للناس، سبحانك ربي
1: أو سرور
0: من يدخلوا في قلب مسلم، من ذكر الله سبحانه وتعالى الرحمون يرحمهم الرحمن،
1: نعم.
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة،
1: الله أكبر.
0: لما قال الله سبحانه وتعالى أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ومن شاق الله عليه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كل هذه دلالة فعلا على قيمة الإنسانية اللي احنا نتكلم فيها. دكتور خلنا واقعيين، وأنا أقولها لكل إنسان يسمعني، لما يجيك أحد ويقول لك يا دكتور أبغيك على انفراد، كلمة هنا تتوقف عندك الأنفاس، شوفي عسى ما شر، مئات التساؤلات في حياتك، تبى تقول له شو يريد مني؟ فما بالك لما يأتيك الله سبحانه وتعالى وقال وكلهم آتيه يوم القيامة
1: فردا
0: بينك وبين الله. فازرع لذلك اليوم، اجعل كل صغير وكبير أمامك في حياتك ماذا تقدم لله سبحانه وتعالى. ما قدمته سوف تراه، وما زرعته سوف تحصده.
1: سبحان الله، ما يعطى لله سبحانه وتعالى يبقى أثره في السماء وفي الأرض.
0: أي نعم، ويوم العرض.
1: ويوم العرض.
0: تخيل، يعني لأن الله سبحانه وتعالى التعامل معه يعني مش سهل. أنك اليوم الله يوفقك أنك تساعد هذا الشاب، وأن الله يوفقك أنك تساعد ذلك الرجل اللي يعاني من عجز في القلب والكلى. هذولا قبل ما ينولدوا الله يعلم أن هؤلاء سوف يمرضون، وأن بيأتي فلان وفلان وفلان وفلان اللي بيساعدونه. فإذا استطعت فقدم يديك أمام الله سبحانه وتعالى، أزرع لنفسك الأمل. هذا الشاب اللي من الدخل المحدود واليوم يعاني من تخثر في الأوعية الدموية بالأطراف السفلية ومعرض لحدوث جلطة رئوية يحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة. توقف عن العمل والسبب ظروفه الصحية.
1: نعم.
0: المبلغ المتبقي قرابة يمكن 10,000 تقريبا يوفون الأخوة، ورجل كذلك يعاني من عجز في القلب والكلى إضافة إلى فشل في الجهاز التنفسي، لازم يدخل العناية المركزة عشان يستخدم أجهزة التنفس الصناعي. يعني تخيل معي دكتور أنك ما تقدر تتنفس، تخيل أن هذا يتنفس اصطناعي، الجهاز التنفسي عنده أصبح لا يعمل. فإحنا في نعمة والله الذي لا إله إلا هو. فلذلك المبلغ حوالي 68,000. وصلتنا كذلك مبالغ الحمد لله 200 درهم للحالة الثانية.
1: نعم.
0: وصلتنا كذلك 200 درهم للحالات، و1000 درهم للحالات، 150 درهم للحالة الثانية، و200 درهم للحالة الأولى. فأسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعل صدقاتهم حجة لهم لا عليهم، اللهم انقذهم بها من كل بلاء ومن كل سوء، اللهم إنك تعلم ما في صدورهم وما يرجونه عندك، فاقض حاجتهم وتقبل أعمالهم وبلغهم منازل الصالحين. على 800-116 لدينا حالتين بالاتصال أو عن طريق الواتساب لشاب ذو دخل محدود يعاني من تخثر في الأوعية الدموية بالأطراف السفلية ومعرض لحدوث جلطة رئوية يحتاج إلى عملية جراحية دوالي. المبلغ تقريبا حوالي 10,000 يوفون الحين الأخوة إن شاء الله، 13,000 بدينا فيها من بداية الحلقة لهذا اليوم، وكذلك الحالة الثانية لرجل يعاني من عجز في القلب والكلى إضافة إلى فشل في الجهاز التنفسي مما يستدعي دخوله للعناية المركزة. 68,700 درهم على 800-116 بالاتصال أو عن طريق الواتساب، وكذلك عن طريق الرسائل النصية ارسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898 اتصالات ودو.
1: الله يجزاك الخير يا أبو زايد على كلامك الطيب. الرحمة أيها الأفاضل الكرام حينما تتحول إلى فعل أكيد بيكون فيها عطاء. في البداية الإنسان قبل لا يعطي يجب أن يشعر بالآخرين، وحينما يشعر بالآخرين سبحان الله الرحمة هي من صفات الله سبحانه وتعالى.
0: الله،
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبحان الله،
1: اتصف الله سبحانه وتعالى في الرحم في الرحمة والرحمن الرحيم.
0: ميم، سبحان الله،
1: لا إله إلا هو،
0: سبحان الله.
1: فيعني قبل أن يعطي الإنسان يجب أن يشعر بالرحمة، ويجب أن يشعر بأن هذه الأموال تقربه إلى الله يا أبو زايد.
0: صحيح.
1: نبغي منك الله يطول بعمرك كيف يعطي الإنسان، كيف يتقي شح نفسه، متى يعطي الإنسان؟
0: شوف دكتور، بشبه لك هذا السؤال الجميل اللي أنت سألت يا بأرض فيها أمطار، تنزل فيها أمطار، وتخيل معي هذا المريض تحت المرض تحت المطر تضربه تلك الأمطار عليه، فتخيل معي هل المريض يحتاج إلى مظلة؟ لا، والذي رفع السماء. بعض الأشخاص لا يحتاجون إلى مظلة لأن المطر بالنسبة لهم شفاء، بل يحتاج إلى إنسان يتبلل معه بالماء. اليوم الصدقة مو دائما المحتاج يبحث عن مال، لا، هو يحتاج إلى شيء في حياته يحميه. أحيانا يحتاج إلى مظلة تغطيه من الألم، بل يحتاج كذلك إلى قلوب تشعر معه وتشارك معه هذا الألم. اليوم في الصدقة أنت لما تعطي فقط لا تعطي فقط مال، أنت تعطي لإنسان وتقول له أنا بعيش معك في هذه الحياة. اليوم تكفي الحالة النفسية لما نرسل ونقول والله ما شاء الله اليوم تبارك الرحمن في من المتبرعين من الأخوة والأخوات قدم المبالغ وساعدوك، أنت الحين كأنك تدفع ذلك المريض من تلك الأرض التي فيها سبحانك ربي من الآلام في حياته إلى سعادة أخرى. مو بس أنت ترفع الناس وقت حاجتها، لا لا لا، أنت ترفع عنهم أحاسيس كثيرة في حياتهم. فبقول لكل إنسان، ترى أي شيء أنت تحبه في قلبك، ترى عادي يا دكتور إذا تعلق القلب شيء أنه ينقلب ضدك، وربما يكون هذا الشيء اللي أنت تحبه قد يتحول إلى حزن، تعاسة، انهيار، خوف، فشل. صحيح. تعرف دكتور أن الله يريد قلبك له لنفسه فقط، فإذا وجد الله شخص آخر، شيء تحبه في الدنيا أكثر من الله، لربما أن يتحول هذا الشيء إلى عذاب. تريد الدليل دكتور؟
1: نعم.
0: لما ذكر الله سبحانه وتعالى قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لما يضع القرآن لنا ميزان في الأولويات في الحياة، نعرف أن هناك أشياء لابد أن نلتفت إليها، وهي أن نحافظ على أنفسنا. وصلتنا 500 درهم تعطى للحالة الأولى، وصلتنا كذلك 100 درهم للحالات، 300 درهم كذلك للحالات، ووصلتنا كذلك 200 درهم للحالات، ووصلتنا كذلك 200 درهم للحالات، و1000 درهم للحالات كذلك من إحدى الأخوات المحسنات. فأسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم إنهم جبر القلوب المكسورة وسعوا في تفريج كرب المنكوبين، اللهم فاجبر كسرهم وفرج كربهم واغمر بيوتهم بالسكينة وأيامهم بالبركة، اللهم اجعل صدقاتهم سترا لهم في الدنيا ووقاية لهم في القبر ونورا على الصراط، اللهم لا تحرمهم لذة القرب منك ولا راحة المناجاة. على 800-016 ننتظركم بالاتصال أو عن طريق الواتساب. شاب ذو دخل محدود يعاني من تخثر في الأوعية الدموية بالأطراف السفلية، لديه من شدة هذا التخثر لربما أن يصيبه كذلك جلطة رئوية ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية. آمين. المبلغ كان عليه الأسبوع الماضي 20، وبدينا اليوم ب 13,000، والمبلغ المتبقي حوالي 10,500 درهم. الحالة الثانية لرجل يعاني كذلك من عجز في القلب والكلى، إضافة إلى فشل في الجهاز التنفسي مما يستدعي دخول العناية المركزة واستخدام أجهزة التنفس الصناعي. المبلغ اللي بدينا فيه كان المبلغ المتبقي من الأسبوع اللي طاف، نعم، 68,700. المبلغ المتبقي الحين 66,950 درهم.
1: الله يجزاك الخير يا أبو زايد. القرآن حينما نقرأ القرآن ويعني نضيء على الآيات التي يضع الله سبحانه وتعالى فيها الجزاء للمحسنين والمتبرعين والمتصدقين، وأيضا نتفحص كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ونقرأه عليه الصلاة والسلام، هنا القصد ليس نتفحص لنتفحص كلام رسول الله، إنما يعني المقصود هنا أننا نتدبر كلام النبي عليه الصلاة والسلام، نجد بأن هناك يعني أجر عظيم في الدنيا قبل الآخرة. فيمكن يقع في قلب الإنسان أبو زايد أني أنا بعطي على أمل أن الله سبحانه وتعالى ييسر لي مثلا دراستي أو زواجي أو يحفظني أو يرزقني البنين أو أحصل ترقية من الله سبحانه وتعالى في عملي. يعني إلى أي مدى هذا الشعور وهذا الإحساس وهذا التفكير سليم، علما أننا لا نريد أن نجرب الله سبحانه وتعالى؟
0: طبيعي.
1: إنما أنت يعني تعطي وتقول بنية يا رب شفاء ولدي أو شفاء
0: الله.
1: والدي أو شفائي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل المرضى.
0: بعطيك دكتور على سؤالك قصة جميلة كانت من الأمور اللي أنا ما أنساها في حياتي وباختصرها.
1: تفضل.
0: كنت طالع مع عيالي على دبي.
1: نعم. من العين طبعا.
0: من العين، نعم،
1: دار الزين.
0: اتصل لي واحد من الشباب قال لي: أبو زايد عندي مبلغ فلاني، عندك أحد نعطيه إياه؟ أنا في بالي خطر شخص في إمارة ثانية. قلت له: موجود عندي شخص كذا. قال لي: طيب أبو زايد أنت طالع الحين؟ قلت له: نعم أنا طالع الحين. هذا قبل ما تنلغي الرحلة. فقال لي خلاص أنا عيل بتوجه أبو ظبي وبيوم الاثنين إن شاء الله تعالى بعطيك المبلغ. قلت له توكل على الله لأن عندي كاش. قلت له توكل على الله. التغت الطلعة
1: على دبي.
0: على دبي
1: نعم.
0: خمس دقائق سبع دقائق إلا الشخص واقف قدام عندي في البيت.
1: أي شخص؟
0: اللي قال نمتلاقى وياه لأنه طالع أبو ظبي لأنه هو بيته لأنه بيته قريب من الطريق أبو ظبي. نعم. وأنا في نص العين. سبع دقائق عشر دقائق للرجال موجود عندي. قلت له شو صار؟ قال لي الدوار الأول كان في حادث فردونا الشرطة قالوا ارجعوا ناحية الشرق. وقال جيت الدوار الثاني لقيته زحمة ورحت الشرق. وجيت عند الثالث كان في موكب مال رسمي سكر الطريق علينا ورحت ناحية الشرق. ما دريتني إلا أنا أشوفك في الشارع قاعد تغسل سيارتك برا. الله جابه من آخر الدنيا
1: سبحان الله.
0: عشان يعطيني المبلغ. طلعت رحت أزور واحد عشان أقول له أن في أحد بيفتح معك مشروع. رحت دخلت المسجد صليت العصر التغت الرحلة دبي. فجأة بدون سابق انذار شيء يقول لي قلبي أطلع من هذا المسجد روح المسجد الثاني. رحت المسجد الثاني راحتني من الصلاة ركعة وأنا أصلي سلمت على اليمين إلا الشخص اللي أنا أريده على يميني
1: اللي تبى تتصدق
0: لا إيه. اللي أبغى أقول له تعال افتح مشروع مع شخص
1: جميل. أنا أسألك هذه الأسئلة إيه. حتى اللي قاعد يسوق إيه السيارة الحين انتبه معاك.
0: سبحان الله. فقال لي قال لي جاء سلم علي وقلت له الموضوع. قال الحمد لله بشرك إني أنا فتحت مشروع. قلت له بالموفق الله ربي يوفقك يفتح لك باب رزقك. قال لي يمين الله إنك تدخل وياي ونشرب شاهي. قلت له طيب. رحت للبيت شفت البيت كله مقلوب عنده وظروفه المادية صفر لأنه له سنة بدون شغل وكان متصل لي يقول لي دور لي شغل أشتغل فيه أو أدخل مع واحد مشروع أنا مني الشغل هو من الفلوس.
1: نعم.
0: فيوم جاي يقرب لي الجلاس الشاي أعطاني الشاي بجلاس الجبن وجلست على الأرض فعرفت أن حالتهم المادية صعبة. فقلت سبحان الله هذا المادة المبلغ بعطيه إياه. عندها أولاد اثنين وما شاء الله ثلاث بنات.
1: نعم.
0: سلموا علي اعطيت لفيت الود قلت لابويا هاي احنا عندنا عيب يوم نشوفكم لازم تاخذوا. توهم كانوا جايبينهم من بلادهم. راح طلعت انا وياه ردني على السياره طلعت انا وياه عند شوي الجمعيه خلصنا شغله. يوم رجع الا الشخص نفسه لقى زوجته تبكي. قال اكيد احد مات من اهلها ولا هو كان رايح لعند احد في المسجد عشان يطلبه الدين.
1: سبحان الله.
0: فشاف الرجال وشافني قال أطلب الشخص الدين ولا أسلم على أخوي أبو زايد ولا هو المبلغ نفسه
1: سبحان
0: اللي أرسل. والله
1: صادق
0: إن دعوة إذا دعاك لك إنسان والله لا يسخر الله لك في الرحمة أن يأتي بك الله سبحانه وتعالى ولو كنت في السبع الظلال. يأتيك الله سبحانه وتعالى إذا الله سبحانه وتعالى. لا تقول لي إذا انقطعت بك الأسباب لا يعطيك. حتى أنت اللي تعاني من الهم والغم والابتلاء سوف يأتيك الله سبحانه وتعالى بالسعادة اللي أنت تتمناها.
1: سبحان الله يا أبو زايد. عفوا في شيء
0: لا بس عشان نعطي الأخوة لأن في واحد 250 درهم للحالة الأولى. فأسأل الله سبحانه وتعالى اللهم كما يعني اللهم يا غني يا كريم يا من لم ينقص من خزائن إنفاق المنفقين شيء تقبل من هذا العبد صدقته بقبول حسن. والله لك الحمد تم التكفل بالحالة الأولى
1: ما شاء الله.
0: من فاعلة خير
1: فاعلة خير.
0: اللهم أني اللهم أني أسألك لهذه المتصدقة أن تجعلها عن الهم بعيدة ومن الرحمة قريبة. اللهم حقق لها ما تريد واجعل يومها يوما سعيد وامنح قلبها الطمأنينة ونفسها السعادة. اللهم أني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تجعلها من الصالحات آمين. المحسنات
1: آمين.
0: وتبارك لها في عمرها وصحتها ومالها ووقتها وأهلها وذريتها وتبعد عنها كل شر وفتنة
1: آمين.
0: وصلتنا حالة دكتور اللي هي الحالة الاحتياطية
1: نعم.
0: وهي لمسنة تبلغ من العمر 65 سنة وتعاني من ورم خبيث في الثدي وتحتاج إلى جلسات علاجية كيماوية والأسرة تعتمد على عمل الزوج براتب بسيط 78,000 درهم وتبقى لنا حالة الرجل الذي يعاني من عجز في القلب والكلى إضافة إلى فشل في الجهاز التنفسي ومما يستدعي إلى دخوله للعناية المركزة واستخدام أجهزة التنفس الصناعي حوالي المبلغ اللي متبقي له 66 ألف درهم. وكذلك أتتنا من فاعلة خير كذلك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدها يعني. سبحان الله، الله أعلم، ربما هي نعم. 4800 درهم من فاعلة الخير للحالة الثانية اللي هي للرجل اللي يعاني
1: المسن
0: نعم. فأسأل الله سبحانه وتعالى اللهم برحمتك وسع لها كل طريق،
1: آمين،
0: ونجها من كل ضيق وهم وغم، اللهم املأ قلبها بالنور والرضا، واحفظها من كل سوء، واحفظ أبنائها من كل شر، واجعلهم هداة مهتدين بارين بها، وافرح قلبها بصلاحهم وتقواهم، وبارك لهم في أعمارهم، واجعلهم سببا في راحة بالها وسعادتها، ونجهم من كل أذى وشر.
1: آمين.
0: وصلتنا كذلك 250 درهم للحالة الثانية، وما شاء الله اللي صلى ذلك ننتظر إذا في أحد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لمن أنفق في سبيله، ولمن ساعد، ولمن أعطى. اللهم يا واسع العطاء ويا من بيده خزائن السماوات والأرض، اجعل هذا المتصدق من أحب الخلق إليك.
1: الله يجزاك الخير يا أبو زاد. أنا كنت أبي يعني أبي أعلق على كلامكم الطيب،
0: الله يسعدك،
1: حول يعني هذه المسألة، لأن خطرت في بالي آية عظيمة الله يقول فيها سبحانه وتعالى: أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا.
0: الله.
1: حتى يقول الرسول والذين معه: متى نصر الله؟
0: الله.
1: ألا إن نصر الله قريب.
0: قريب. سبحان الله دكتور، يمر الإنسان بأمور في حياته لربما أن تزعزع كذلك أفكاره، حتى الشخص والأخوة والأخوات اللي تصدقوا.
1: نعم.
0: أنا على يقين ما أخرجوا هذا المال إلا هم وهم يعلمون أن تلك الزلازل التي في قلوبهم والأفكار التي دمرت حياتهم بأن الله سبحانه وتعالى سوف ينقذهم.
1: نعم.
0: وسوف ينصرهم. اليوم الموقف اللي صار قدامي لطفلة صغيرة تتكلم مع أمها بلغة الإشارات، كنت أقول في نفسي سبحان الله، هذه البنت الصغيرة يعني تتكلم أمها بلطافة وفيها ذاك الجمال. استغربت أن البنت الصغيرة جت لعندي وتقول لي: أنت من وين؟ فاكتشفت
1: كلام ولا بالإشارة؟
0: كلام. فطلع اللي يتكلم بالإشارة هي الأم نفسها،
1: يعني لا تسمعنا،
0: أي سبحانك ربي. لكن يوم جلست هي قدام أمها كانت تطمن أمها، وأنا أسمعها قدامي وهي تقول إن الناس كثير، وتأشر لها وتأشر لناس كثير بلغة الإشارة، وبعدين تقولها تأشر بيدها إن ما في طيارات، تخيل، وأنها تقول أنا فرحانة وأنا سعيدة وتحب أمها وكذا. فأبى أقول كلمة واحدة، والله يا دكتور، إذا هذه الطفلة 5-6 سنوات عرفت معاني العطاء والإنسانية والوطن، فما بالك بمن يعيش على هذا الوطن.
1: الله أكبر.
0: فأنا أقول لك الإنسان اليوم، الناس كلها لما كانت تنظر إلى هذه البنت وهي تشرح، والله العظيم رأيت من يأخذ الكلينكس يمسح دمعته، ورأيت كيف الإنسان وصلت فينا معاني الإنسانية في حقيقتنا. اللي بقول لكل واحد، والله الذي لا إله إلا هو، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ الله يضاعف لك الذي هو أعطاك من مالك. يعني تخيل معي دكتور أن هذا المعنى العظيم، أنك اليوم أنت تعطي إنسان، لا، أنت تتعامل مع الله مباشرة، تعطي القليل فيضاعف الله لك أضعافا لا تحصى. عطني أي تجارة تكون بهذه الربح، لا، وربح مش فقط نفس اللحظة، لا، ربح في الدنيا، ربح تحت الأرض يوم تحت الثرى في ذلك القبر، ويوم العرض. فأقول لك الإنسان، والله الذي لا إله إلا هو، من تاجر مع الله ربح تجارته. على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب. لدينا اليوم كانت حالتين، حالة الحمد لله تم الانتهاء منها والتكفل بالمبلغ المتبقي، والحالة الثانية لرجل يعاني من عجز كلوي في القلب والكلى، وكذلك فشل في الجهاز التنفسي ويحتاج إلى دخول إلى العناية المركزة. المبلغ المتبقي له من أصل 68,000 حوالي 66,000 درهم. وكذلك الحالة الثانية اللي هي لمسنة تبلغ من العمر 65 سنة، وتعاني من ورم خبيث في الثدي وتحتاج إلى جلسات علاجية كيماوية. الأسرة تعتمد على عمل الزوج اللي هو يعتبر من الرواتب القليلة جدا، 78,500 درهم للحالة الثانية اللي هي الحالة الاحتياطية. وصلتنا كذلك دكتور يعني 200 درهم من فاعل خير للحالة الثانية. اللهم اجعل هذه الصدقة سببا في سعادته وراحة باله، وأبدله بها فرحا بعد حزن، ويسرا بعد عسر، ورزقا واسعا مباركا فيه، وارزقه من حيث لا يحتسب ويحتسب، واكتب له البركة في كل شأن من شؤونه.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. برنامجنا اسمه أيها الكرام برنامج خير الإحسان، والجمعية يعني المتكفلة في هذا يعني البرنامج هي جمعية الإحسان الخيرية. وحول الإحسان ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفي آية أخرى نريد من بوزايد إن شاء الله أن نتحدث عن هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. يعني نحن اليوم نبحث عن الرحمة، إذا جئنا يعني نلخص أو نتحدث عن رحمة الله سبحانه فيما يتعلق بالإحسان، والإحسان هو معروف يعني تبدأ من الأعمال البسيطة بالدعاء أو بالابتسامة في وجه أخيك أو إماطة الأذى عن الطريق أو التبرع كما هو الحال في هذا البرنامج. نبغي نعرف ما هي رحمة الله سبحانه وتعالى عندما يقول الله سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين.
0: الله أكبر، من هم المحسنين يا دكتور؟ الذين أحسنوا لأنفسهم. والله العظيم أنت تحسن لنفسك قبل أن تحسن لله سبحانه وتعالى، وقبل أن تحسن للناس أنت أحسنت لنفسك أمام الله سبحانه وتعالى. لازم تعرف سبحانك ربي إن رحمة الله قريب من المحسنين. لازم نعرف أن هذه الآية تعطينا قاعدة عظيمة في هذه الحياة، إن رحمة الله ليست بعيدة،
1: قريبة،
0: قريبة جدا. نعم. وقريبة تحديدا عند المحسنين.
1: سبحانه.
0: تخيل أنك تكون أنت أيها المحسن مرحوم من الله، وأنت رحمة كذلك للآخرين من الله سبحانه وتعالى،
1: للبشر
0: يرسلك الله سبحانه وتعالى. فلذلك الذين يحسنون في عباداتهم، والذين يحسنون في كلامهم، والذين يحسنون في تعاملهم مع الناس، والذين يحسنون بالعطاء والصدقة. فلذلك أنا أقول إذا أردت رحمة الله سبحانه وتعالى لا تبحث عنها بالكلام فقط، لا تبحث عنها بالكلام، ابحث عنها بالفعل والإحسان. لأن اليوم إحنا محتاجين، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر دكتور للمصلين أو الصائمين، بل قال للمحسنين.
1: نعم.
0: فهنيئا اليوم لكل إنسان فعلا علم معنى الإحسان في حياته، لأن ربما كل إحسان أنت اليوم تفعله ترى يقربك من الله سبحانه وتعالى خطوات كبيرة وجميلة. يعني اليوم عندنا هذا الرجل اللي يعاني من عجز كلوي ومزمن ويحتاج، وكذلك في القلب، ويحتاج إلى يعني أجهزة يستخدمها للتنفس الاصطناعي بسبب فشل في الجهاز التنفسي. المبلغ المتبقي له كان تقريبا حوالي 66,000، ونتمنى من الأخوة في الإدارة بس يرسلون لنا المبالغ المتبقية. وكذلك الحالة الاحتياطية الثانية اللي هي مسنة تبلغ من العمر 65 سنة وتعاني من ورم خبيث في الثدي، 78,500 درهم. محتاجين لها اليوم إحنا نجزع ونجعل ما بين حياتنا وحياة هؤلاء الذين يعيشون بالألام إلى قصة جميلة فيها من الأمل. تخيل معي أيها المتصدق، أيها المتبرع، أيها الفاعل الخير، أيها المحسن، أنك أنت تكون قصة في حياة هؤلاء الذين يعانون فعلا من أمور في حياتهم. التبرع كذلك وصلنا ب1,000 درهم للحالات، ووصلتنا كذلك 2,000 درهم تقسم على الحالات. فأسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم احفظهم كما حفظوا عبادك الضعفاء، وأكرمهم كما أكرموا عبادك المحتاجين، وسدد خطاهم وأحطهم بعنايتك وأصرف عنهم كل سوء وشر. اللهم أبعد عنهم الحزن والكدر واملأ قلوبهم بالسعادة والطمأنينة. اللهم ارزقهم رزقا واسعا طيبا مباركا فيه لا فقر بعده ولا حاجة، وافتح لهم أبواب الخير من حيث لا يعلمون. المبالغ المتبقية الحين دكتور للحالة اللي هي حالة الرجل اللي يعاني من عجز في القلب والكلى كان 68700 درهم بداية الحلقة، الحين المبلغ المتبقي 59650 درهم. وحالة المسنة اللي تبلغ من العمر 65 سنة وتعاني من ورم خبيث في الثدي وتحتاج إلى جلسات علاجية كيماوية، المبلغ كان عليها 78500 درهم، المبلغ المتبقي 76900 درهم على 800016، سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: الله يجزاك الخير أبو زايد. جميل جدا أن نعرف أيضا بأن الشخص المتصدق عليه حينما يستشعر بأن يعني علاجه وشفاءه من الله سبحانه وتعالى قد اقترب، لا شك بأن هذا السرور الذي يدخل إلى قلب هذا الإنسان سرور عظيم لا يمكن وصفه.
0: صحيح.
1: لكن أنا أبغي أتكلم عن الدعوة الصادقة. هنا في أبيات شعر جميلة إذا سمحت لي وزايد. يقول الشاعر: لا تبخلن بدنيا وهي مقبلة، فليس يغني عن الإحسان بخلان، كم من فقير دعا سرا لمحسنه ففاز بالخير والدنيا له دان. الدعاء في ظهر الغيب يا أبو زايد.
0: تخيل مريض يلتحف الفراش الأبيض، لما ذكر حتى في ذلك الحديث أن يقول الله سبحانه وتعالى: عبدي مرضت ولم تزرني، فيقول: كيف أزورك أنت رب العالمين؟
1: الله أكبر.
0: قال: لو أنك زرت عبدي فلان لوجدتني عنده. أي أن الله قريب من ذلك العبد. دكتور، لما نقول سبحان الله: ما يشاك المؤمن بشوكة إلا يحط الله بها خطيئة، فما بالك لما أنت تكون سببا في إزالة هذه الشوكة في حياة هذا الذي رزق هذا الأمل وقوة الصبر مع الله سبحانه وتعالى. أنا اليوم أقول لكل إنسان: ترى ما بين الوجع وما بين السؤال في كلمة: يا رب ما لي غيرك. هذه الكلمة كثير من يقولها لما تنقطع به الأسباب ويرفع يديه لله سبحانه وتعالى، فهو صادق مع الله سبحانه وتعالى: يا رب، يا رب من يشفيني، يا رب من يعيني. فتخيل معي فيأتي الجواب من السماء: فلان.
1: الله أكبر.
0: وفلان وفلانة الذين سوف يكونون لهم السبب من بعد الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا أقول لكل إنسان: ترى والله الذي لا إله إلا هو، أن دعاء المريض وهو يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وهو ينظر إلى الله على يقين بأن الشفاء بيد الله وأن الله من يعينه، سوف يرسل الله سبحانه وتعالى له أناس. ويا جماليتها لما تكون أنت أيها المستمع يرسلك الله سبحانه وتعالى. لذلك الرجل الذي يعاني من عجز في القلب والكلى ويعاني كذلك من فشل في الجهاز التنفسي، هذا الرجل يحتاج إلى دخول العناية المركزة عشان يستخدم أجهزة التنفس الصناعي. المبلغ المتبقي له حوالي تقريبا 59650. وكذلك الحالة الثانية اللي هي للاحتياطية، اللي هي كانت للمسنة اللي تبلغ من العمر 65 سنة وتعاني من ورم خبيث في الثدي وتحتاج إلى جلسات علاجية عشان تستطيع أن تبدأ الرحلة العلاجية. المبلغ المتبقي كان المبلغ اللي عليها 78500، والحين المبلغ المتبقي 76000.
1: الله يكون في العون، إن شاء الله نقدر نوفر هذا المبلغ يا أبو زايد على الرقم 80016 أو على المسج 4898. أبو زايد، نبغي نتكلم عن العطاء. يعني هناك حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى كلامه بأن هناك ملكان ينزلان في صباح كل يوم، فيقول الملك الأول: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي منفقا أو ممسكا تلفا. وهناك حديث طبعا العلماء يعني ضعفوا في إسناده، ولكن معناه في الجملة صحيح من جهة يعني الحث على الكرم والإحسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار.
0: الله أكبر.
1: والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار.
0: الله أكبر. صدق دكتور، يعني أقول أنا في حياتنا إحنا نعتقد أحيانا أن العطاء مرتبط بما نملك نحن. لا والله، والله إن العطاء مرتبط بما نشعر نحن،
1: بما نشعر. صحيح.
0: في ناس اليوم دكتور عندهم مال لكنهم فقيرة في العطاء، وفي ناس اليوم بسيطة لكن قلوبها غنية تعطي وكأنها تملك هذه الدنيا. العطاء ترى مو رقم يتحول من حساب إلى حساب، لا لا والله، العطاء هي عبارة عن روح تنتقل من قلب يتضرع إلى الله ويذهب إلى قلب إنسان يتألم. تخيل مع اليوم إنسان دكتور، إنسان محتاج، مو بس ينتظر المال، ينتظر أحاسيسنا إن في أحد تذكره، إن في أحد ما زال مهم في حياته.
1: لا شك أن البشر بسعادة
0: طبيعي هائلة. وهنا أقولها لكل إنسان، لماذا يبدأ، متى يبدأ العطاء الحقيقي في الإنسان؟ والله العظيم لما أنت تعطي وأنت ما تغيرت، ما تغير في قلبك شيء، بل أنت غيرت حياة آخر. فلذلك في الدقائق الأخيرة أقول لكل الأخوة والأخوات على رقم 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، لدينا مسنة تبلغ من العمر 65 سنة وتعاني من ورم خبيث وتحتاج إلى جلسات علاجية، المبلغ المتبقي لها 76,900 درهم. والحالة الثانية اللي هي لرجل يعاني من عجز في القلب والكلى إضافة إلى فشل في الجهاز التنفسي يحتاج إلى دخول العناية المركزة، المبلغ المتبقي له 59,650 درهم.
1: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. اليوم إحنا أبو زايد الحمد لله رب العالمين توفقنا في حالة واحدة تم التكفل بها من سيدة يزاها الله ألف خير،
0: اللهم أمين،
1: وما زالت عندنا هذه السيدة كبيرة في السن التي تعاني من هذا المرض العضال، نسأل الله سبحانه وتعالى لها الشفاء. من لم يستطع التبرع نقول له الدعاء أيضا يستجيبه الله، والدال على الخير كفاعله. واليوم نحن الحمد لله رب العالمين يعني سعداء دائما بوجودك معنا.
0: الله يسعدك دكتور، الله يسعدك.
1: فرصة جميلة دائما أن نسمع من العبر والعظات
0: التي
1: تقدمها لنا،
0: الله يسعدك،
1: والحكمة التي يعني تسردها في هذه الحلقة والتي نستفيد منها جدا. الله يجزاك الخير ويبارك فيك رب
0: الله
1: العالمين.
0: الله يكرمك.
1: نحن أنا بعطيك الميكروفون لأقل من دقيقة إذا سمح لنا أبو عبد الله. في أقل من دقيقة، نحن دقيقة واحدة معانا بس. ماذا تقول في 30 ثانية؟
0: أبغى أقول لك كل إنسان أحيانا أنت ما تدري هل أنت أعطيت المحتاج والمسكين أم أن الله أعطاك فرصة لتكون أنت سببا في ذلك. ترى والله الذي لا إله إلا هو العطاء شرف، مو كل الناس ممكن يصيبها هذا وأن تنال هذه الشرف الكبير في قيمة العطاء.
1: الله يجزاك الخير يا أبو زايد، كل الشكر والتقدير للأستاذ معين عباد علي أبو زايد، الله يعطيك الصحة والعافية،
0: يكرمك الكريم،
1: ممثل جمعية الإحسان الخيرية. وكل الشكر والتقدير أيضا لمخرجنا الفاضل الأستاذ خالد الشامسي أبو عبد الله، الله يعطيك الصحة والعافية ما قصرت. هذا موسى زبيدي يحييكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800-16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.
3: على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة.

إذ أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: شارك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: التضحية
2: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: أولي بعمر كافة الكبيرة يا رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يقوم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
5: ضبطنا لك اللستة، يلا استمتع وعيش.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95. في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على الريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.

0: وانظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم،
1: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
0: قضية أن تضع نفسك
1: ماذا رأى تريد أن نتبعها؟ علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
2: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
3: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
2: أجريبك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
3: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها.
4: هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟
3: عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
2: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
0: أنتم
2: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
0: أنتم
2: وابتعد عنا.
0: هذا القيام.
2: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
4: والسماح للكفرة بالتجوال.
2: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: الساعة الآن 9:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25% وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
3: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
4: في دولتنا
5: الاستقرار ما كان صدفة،
4: بل نتيجة رؤية قيادة،
5: تخطيط حكيم،
4: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
6: ونحن عيال زايد
7: أرضنا تسكن فينا.
4: قبل

0: مستقبل للصدفة.
1: الإمارات مستعدة.
2: The UAE is ready.
3: ونحن بخير.
4: لا تشلون هم.
5: الإمارات قلدها غليظ ولحمتها مرّة.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معانا على إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

روق بالك واستعد. انت هالموج الصح. إمارات FM.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

واقف وتأخرت طلبيتك هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

تبى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيال اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

المكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: أحبك.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: صوتك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عارفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انتيلس، والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

الأول البادي، ومن يحسب الأولة يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوها.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.